صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

دحورا ولهم عذاب واصب

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هدى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته كل شيء. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. أيها الأخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم في هذا الصباح المبارك بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي يحيي الأرض بعد موتها ويفيض على القلوب سكينة بعد ظلمتها. سبحانه جل في علاه ينادي عباده مع الفجر بنداء الرحمة والمغفرة. مستمعين الكرام، ها نحن نلتقيكم في هذا الوقت الطاهر.

0: هذا الصباح المبارك حيث تتنزل الرحمات وتكتب الأرزاق وترفع الدعوات، فاجعلوا أول يومكم ذكرا لله وافتتحوه بتلاوة كتابه، فبذكر الله تبارك الأيام وتزكو الأعمال. من إذاعة القرآن الكريم نبدأ يومنا وعلى بركة الله نمضي. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، من الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معالي كحياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا.

0: قال: يا رب، أتيتني مالك؟ فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرائر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 46 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الجليل. أكثر الإخوة المؤمنين إذا قالوا الله قالوا بعدها جل جلاله، فالاسم اليوم هو الجليل. وفي اللغة جل يجل، أي عظم قدره. والجليل من له الجلالة والعز والغنى والنزاهة. والجليل هو العظيم الذي يتنزه عما لا يليق به. والجليل كاشف القلوب بأوصاف جلاله. قد يطلع قلب المؤمن، قد يكشف قلب المؤمن بإذن الله عن بعض أوصاف جلال الله، فهو يكشف للقلوب بعض أوصاف جلاله، ويكشف للأسرار بعض نعوت جماله. وكل ما في العالم من جلال وكمال وحسن وبهاء فهو من أنوار ذاته وآثار صفاته. كلمة جل جلاله يعني عظم قدره، تنزه عما لا يليق به. وقال بعض العلماء الجليل هو المستحق للأمر والنهي، هو وحده الذي يأمر وينهى، هو الذي يشرع. والجليل الذي يصغر دونه كل جليل، ويتضع معه كل رفيع. وقيل الجليل هو الذي جل قدره في قلوب العارفين. لو شققت على قلب المؤمن لرأيت فيه تعظيماً لله لا حدود له، وخشية لله لا حدود لها، وعظم خطره في قلوب المحبين. لو قال تيهاً قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلاً ولم أتوقف، أو كان من يرضى بخدي موطئاً لوضعته أرضاً ولم أستنكف. هذا إذا الإنسان أحب مخلوق. لو قال تيهاً قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلاً ولم أتوقف، أو كان من يرضى بخدي موطئاً لوضعته أرضاً ولم أستنكف. فكيف إذا كان المحب محباً لله عز وجل؟ قال هو الذي جل قدره في قلوب العالمين.

العارفين وعظم خطره في نفوس المحبين. الجليل هو المستحق للأمر والنهي، الذي يصغر دونه كل جليل ويتضع معه كل رفيع، كاشف الأسرار بنعوت

أو أن يحاط بها. أنت أحياناً تلتقي بإنسان عدة لقاءات تكشف كل جوانبه، تستوعب كل إمكاناته، لكن لا يمكن لمخلوق أن يحيط بقدر الله عز وجل. بعض الأئمة تحدثوا عن الفرق بين الجليل والكبير والعظيم، فذكر الإمام الغزالي أن الجليل هو الموصوف بنعوت الجلال، ونعوت الجلال الغنى والملك والتقديس والعلم والقدرة، يعني في مجموعة صفات مؤداها تحدث في النفس تعظيماً. الجليل هو الموصوف بنعوت الجلال والجامع لصفاتها جميعها، وهو الجليل المطلق، والجليل المطلق هو الله تعالى. والكبير هو الذي يرجع في صفاته إلى كمال الذات، في كمال للذات وكمال للصفات. مجموع الصفات التي ترتبط بكمال الذات الكبير، مجموع الصفات التي تتعلق بكمال الصفات الجليل. وأما العظيم فهو الذي جمع صفات كمال الذات وصفات كمال الأفعال. أيها الإخوة، الإنسان أحياناً حينما يذكر الله سبحانه وتعالى يحب أن يعبر عن تعظيمه له، فكان هذا الاسم حيثما ذكر اسم الله العلم على الذات يذكر بعد اسم العلم على الذات كلمة الجليل أو جل جلاله. الآن حينما يدرك الإنسان الصفات الظاهرة بعينه فهذا هو البصر، ببصرك تدرك الجمال الظاهر، وببصيرتك تدرك الجمال الباطن. أحياناً تستمع إلى فعل كامل هو في حد ذاته جميل. الجمال ليس متعلقاً بالنواحي المادية فحسب، بل قد يمتد إلى النواحي المعنوية. فالموقف الكامل من زاوية هو موقف كامل، ومن زاوية هو موقف جميل. ففلان يتمتع بجمال الخلق، فلذلك قال بعض العلماء إن صفات الحق أقسام: صفات جلال وهي العظمة والعزة والكبرياء والتقديس، وكلها ترجع إلى معنى الجليل. صفات العظمة والعزة والكبرياء والتقديس وكلها ترجع إلى معنى الجليل، وصفات الجمال وهي صفات اللطف والكرم والحنان والعفو والإحسان. هذه صفات الجمال. بعض إخواننا الكرام يذهب إلى الحج يقول لك بتعبير لطيف: وأنا في مكة المكرمة أشعر بالجلال، فإذا ذهبت إلى المدينة المنورة أشعر بالجمال. فصفات الجمال وصفات الجلال، صفات الجلال صفات العظمة والعزة والكبرياء والتقديس، كلها ترجع إلى معنى الجليل. وصفات الجمال صفات اللطف والكرم والحنان والعفو والإحسان، وكلها ترجع إلى معنى الجميل. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء صفات الكمال هي الأوصاف الذاتية التي دونها جميع العقول والأرواح.

اسمه القدوس، وصفات ظاهرها جمال وباطنها جلال، مثل اسم المعطي المنعم، وصفات ظاهرها جلال وباطنها جمال، مثل اسم النافع والضار. سأوضح هذا بشكل مفصل. هناك صفات كمال، وهي الأوصاف الذاتية التي دونها جميع العقول والأرواح. هذه الصفات متعلقة بالأوصاف الذاتية، مثل اسمه القدوس، وصفات ظاهرها جمال وباطنها جلال. المعطي، المعطي في ظاهره جمال، لكن الإنسان إذا أخذ ولم يستقم على أمر الله ولم يوظف هذا العطاء في الحق، في وراها جلال، يعني قد يكون في عقاب، في شيء يدعو إلى الخوف. وهناك صفات ظاهرها جلال وباطنها جمال. أحياناً ربنا يوقع الضرر بإنسان، لكن هذا الضرر ينتهي به إلى التوبة والإقبال على الله. فالله سبحانه وتعالى له صفات جلال وله صفات جمال، وله صفات ظاهرها جلال وباطنها جمال، وصفات ظاهرها جمال وباطنها جلال. يعني إذا أعطى شيء جميل، لكن لو لم يستقم الإنسان مع العطاء على أمر الله عز وجل، بعد هذا العطاء هناك تأديب، فيأتي الجمال أولاً والجلال ثانياً. أما إذا جاء التأديب الإنسان يخاف، يشعر بالرهبة، يشعر أن الله سبحانه وتعالى كبير وأنه ينبغي أن يرهب جانبه. بعد هذه الرهبة يأتي الجمال. لذلك قالوا حينما نقول الضار النافع والمعطي المانع والخافض الرافع والمعز المذل، هذه الأسماء ينبغي أن تذكر معاً، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضر إلا لينفع، ولا يأخذ إلا ليعطي، كما ورد في بعض الأحاديث: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. على كل، ينبغي أن تعتقد كما ورد في القرآن الكريم أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، حتى الاسم الذي تظنه الجبار المنتقم القهار، هذه أسماء لله حسنى. لو عرفت حقيقتها لذابت نفسك محبة لله عز وجل. لكن هناك أسماء متعلقة بالجلال، وهناك أسماء متعلقة بالجمال، وهناك أسماء ظاهرها جمال وباطنها جلال، وهناك أسماء ظاهرها جمال وباطنها جلال، والعكس. يقول بعض العلماء: الجليل هو المستحق لأوصاف العلو والرفعة. ويقول بعض العلماء: واعلم أنه تعالى يكاشف القلوب مرة بوصف جلاله. الإنسان أحياناً يشعر بحال طيب، يشعر بسرور، بانطلاق، بفرحة، الله جل جلاله يتجلى عليه باسم الجميل. أحياناً يشعر بالخوف والقلق، القلق على مصيره، هل له عند الله المكان التي يتمناها؟ هل عمله كما يرضي الله عز وجل؟ هل نواياه بالشكل الذي يرضى الله عنه؟ أحياناً يقع الإنسان في موقف أقرب إلى الخشية منه إلى الطمأنينة. فإذا تجلى الله على الإنسان باسم الجليل امتلأ القلب خشية،

وإذا تجلى الله على عبده باسم الجميل امتلأ القلب فرحة، وربنا عز وجل يقلب هذا القلب البشري بين الخشية وبين الطمأنينة. إن ازدادت طمأنينته يخيفه، وإن ازداد خوفه يطمئنه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. طبعا هناك منهج، وهناك كتاب، وهناك سنة، وهناك آيات تدل على عظمة الله، كل هذا شيء طبيعي، لكن لولا أن الله يتولى بمعالجة القلب بشكل مستمر لما زكى منكم من أحد أبدا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وكل إنسان قريب من الله يدرك على الله تربيته. كلمة تدل على اعتداد بالنفس يأتي بعدها تأديب، كلمة تدل على افتقار إلى الله يأتي بعدها عطاء. فالمفتقر إلى الله ينعم باسم الجميل. يعني الصحابة قالوا لن نغلب من قلة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعني الإنسان عليه أن يراقب قلبه، ليس الإنسان عقلا وحده ولا قلبا وحده. العقل غذاؤه العلم، والقلب غذاؤه الذكر والحب. فلما الإنسان بيشعر أنه قناعاته قوية واطمئنان يزيد عن الحد المعقول، الله جل جلاله يتجلى عليه باسم الجليل فيخاف. وحينما يزداد خوفه إلى درجة قد يقعده الخوف عن متابعة الطريق، يتجلى الله عليه باسم الجميل. وما سمي الحال حالاً إلا لأنه يحول ويزول، كما قال بعضهم المنافق يثبت على حال واحدة 40 عاماً، بينما المؤمن لشدة خشيته وشدة حرصه على طاعة ربه وقلقه على مصيره عند ربه يتقلب في اليوم الواحد 40 حالاً. ملخص هذا الكلام أن هناك صفات لله عز وجل ترجع إلى العظمة والقوة والقداسة والغنى. هذه الصفات يجمعها اسم الجليل. وهناك صفات كالرحمة والإحسان واللطف والعفو والكرم، هذه الصفات يجمعها اسم الجميل. والإنسان بين جلال الله وبين جماله، بين الخوف والترقب وبين الطمأنينة والبشر. والإنسان عليه أن يتأدب مع الله عز وجل، لا يحمله حاله مع الله على أن يتساهل لا بأقواله ولا بأفعاله. وينبغي ألا يحمله اسم الجليل الذي يرهبه على أن يتراجع أو ينكمش. البطولة أن تجمع بين الخوف والرجاء. قال بعض العلماء اسم الجليل يحتمل أن يكون بمعنى المفعل. الجليل هو الذي يجل المؤمنين ويكرمهم. الإنسان مكرم، المؤمن. يعني أحياناً تجد إنسان معذب، مهان، ذليل، خنوع، يحيجه الله إلى أتعس خلقه، إلى أشقى خلقه. ألم يقل الإمام علي كرم الله وجهه: والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. فالله عز وجل أحياناً يحيج الإنسان إلى عبد لئيم. سئل الإمام علي كرم الله وجهه: ما الذل؟ قال: أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. طيب المؤمن الله اسمه الجليل، يعني يجل المؤمن عن أن يحيجه للئيم. ألم يقل الله عز وجل:

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هؤلاء الأشخاص الشريرون، هؤلاء عصي بيد الله عز وجل، يسلطهم على من يشاء من عباده. والآية الكريمة: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قلت مرة: هؤلاء الذين يذلون ويسحقون ويسوق الله لهم من الشدائد ما لا يطيقون، هؤلاء في الأعم الأغلب هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك، انظر ما لله عندك. هل أمر الله عندك عظيم؟ والله مرة حدثني أخ كان ببلد من بلدان أوروبا الشرقية، قال لي: خرجت من الفندق لألتحق بالمطار الساعة الثانية بعد منتصف الليل في أحد أيام الشتاء القارسة، وكان الثلج يزيد عن 5 أمتار. الشيء الذي لا يصدق أنه رأى رتلاً من الأشخاص يزيد طوله عن 500 متر. هذا الرتل الساعة الثانية بعد منتصف الليل. قال: هؤلاء واقفون ينتظرون أن يوزع عليهم اللحم غداً الساعة الثامنة، من الساعة الثانية ليلاً يقفون من أجل أن يأخذوا قطعة لحم صغيرة يأكلونها مع أسرهم. فأحياناً تجد إنسان مقهور، معذب، مهان، ذليل، مصيره بيد عدو له، يتفنن في إيقاع الأذى به. ماذا نقول؟ نقول: الله جليل، يعني يجل المؤمن عن أن يذيقه هذا العذاب، يجل المؤمن عن أن يحيجه إلى لئيم. من بعض الأدعية: اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تبذلها بالإقتار، فنسأل شر خلقك ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. أول معنى لغوي لاسم الجليل بمعنى مفعل، أي يجل المؤمن عن أن يذله أو عن أن يقهره أو عن أن يحيجه إلى لئيم. الله جليل، وأنت إذا كنت مع الله فلك العز ولك الكرامة. هذا معنى. قال: لأنه يجل المؤمنين ويكرمهم ويعظمهم، يعني المؤمن غالي على الله، ليس هيناً على الله، حياته مقدسة وعمله مقدس وحركاته وسكناته في حفظ الله. ويكفينا أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله مع المؤمنين، وإن الله مع المتقين، وإن الله مع الصابرين. وهذه المعية الخاصة التي تعني النصر والتأييد والحفظ والتوفيق. يعني إن لم يكن للمؤمن خصوصية من الله عز وجل، من كمال الله عز وجل ومن كمال تربيته أنه يجعل للمؤمن خصوصية، خصوصية الحفظ والتأييد والنصر والتوفيق والطمأنينة. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه أعطي دواء ذات الجنب فغضب وقال: ذاك مرض ما كان الله ليصيبني به. يعني المؤمن أحياناً لا يتألى على الله لكن يحسن الظن بالله. التألي على الله موضوع آخر. مثلاً: هنيئاً لك أبا السائب لقد أكرمك الله، هذا تألي على الله.

0: أن تقول فلان مصيره للجنة من غير العشرة المبشرين، هذا تألي على الله. نرجو له الجنة. أكبر إنسان ليس من العشرة الذين بشرهم رسول الله بالجنة، نقول نرجو له الجنة. الرجاء هو الأدب. أما هو في الجنة أو هو في النار، من أنت؟ أنت عبد. فالتألي على الله ليس من أخلاق المؤمن، ولكن من أخلاق المؤمن أن يدعو لإخوانه بالمغفرة، أن يدعو لهم بالجنة. قبل أن ننتقل من هذه الصفة بمعنى المفعل الجليل بمعنى المجل، يعني يجل المؤمن، يرفع مقامه. ألم يقل الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك؟ يا الله عز وجل يرفع اسم المؤمن عاليا. المؤمن متألق، يعني دائما كل حظوظ النفس حيادية. لك أن ترتفع بالباطل، بالقهر، بالقوة، بالاستعلاء، بالغنى، ولك أن ترتفع بالكمال. كلاهما رفعة، بس رفعة الدنيا زائلة إلى زوال، لكن رفعة الكمال إلى استمرار. القوي مرهوب الجانب، يخافه الناس، لكن يخافونه ما دام حياً. أما إذا مات تأتيه اللعنات من كل جانب أحياناً إذا كان مؤذي للعباد. أحياناً يكون واحد مثلاً على مستوى عام دراسي، معلم قاسي جداً، ما دام بالصف يخافونه. أما حينما ينتهي العام الدراسي وينصرف الطلاب يسخرون منه. فقالوا دائماً الأقوياء ملك الرقاب والأنبياء ملك القلوب. وأنت بقوتك تملك رقاب الناس، لكن بكمالك تملك قلوبهم. ملك الرقاب يزول، لكن ملك القلوب لا يزول. ملك القلوب لا يزول. يعني أوضح مثل، اذهب إلى المدينة المنورة وانظر هؤلاء الناس الذين جاءوا من كل حدب وصهوب، يقفون أمام رسول الله بكل أدب وحب وبكاء، ما عرفوه وما رأوه وما أخذوا منه شيئاً. فلذلك الأنبياء ملكوا القلوب وملكوها ملكاً مستمراً، والأقوياء ملكوا الرقاب وملكوها ملكاً مؤقتاً. يعني هذا الاسم الإنسان يشعر بالطمأنينة. فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال والجليل بمعنى المفعول. كيف المفعول؟ أي ينبغي أن يعترف بجلاله وكبريائه، ينبغي أن يعترف العاقل بجلاله وكبريائه وعظمته وقدسيته وتنزهه عن كل ما لا يليق به. العاقل ينبغي أن يقول جل جلاله وعز نواله بمعنى المفعول. وهناك معنى ثالث في اللغة بمعنى فاعل. الجليل أي هو الموصوف بالجلال. إما أنه الموصوف بالجلال فاعل، أو ينبغي أن يجل مفعول، أو بمعنى مفعل يجل المؤمنين، يرفع قدرهم. والله عز وجل إذا أحب عبداً ألقى حبه في قلوب الخلق، ينادى له في الكون أنا نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا. والله أيها الإخوة، إذا أحبك الله سخر عدوك اللدود لخدمتك. عدوك اللدود سخره لخدمتك. وإذا غضب الله على إنسان ألهم أقرب الناس إليه بالتنكر له. زوجته تتنكر له، ابنه الذي من صلبه قد يضربه. يعني إذا أحب الله عبداً ألقى حبه في قلوب الخلق. وإذا غضب على عبد، فالإنسان لا يعلق أمله لا بزوجة ولا بابن ولا بمخلوق. لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. هذا هو التوحيد. أحيانا أب بيعلق كل آماله بابن، بيذهب إلى بلد أجنبي وبيأخذ جنسية وبيتزوج أجنبية وبيستقر ويقطع علاقته بوالده، وقد يغير دينه، وقد لا يستقبل أباه. فالإنسان ليضع كل ثقته بالله عز وجل. اسم الجليل لم يرد في القرآن الكريم لكن مادته وردت. قال تعالى في سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طبعاً يبقى وجه، الوجه من الذات، إذن ذو الجلال والإكرام. وفي ختام السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لم يرد اسم الجليل في القرآن الكريم إطلاقاً، لكن وردت مادته في سورة الرحمن في أولها وفي ختامها. طيب، هل يقال لفلان جليل القدر؟ نعم، لا يمنع، فلان له قدر جليل، فلان جليل القدر. قال: من حسنت صفاته الباطنة التي تستلذها القلوب، أما الصفات الظاهرة فهي أقل قدراً. من حسنت صفاته الباطنة، في تواضع، في حلم، في أدب، في رحمة، في إنصاف، في غيرة، في مؤاثرة، من حسنت صفاته الباطنة يمكن أن نقول له جليل القدر. فالله عز وجل جليل. إذا أنت مستقيم وترفعت عن النقائص وعن اللغو وعن كثرة المزاح وعن سفاسف الأمور، صرت في نظر الناس كبيراً. يقول الأستاذ الجليل، يقال هذا، الأخ الكريم. فالإنسان حينما يترفع عن السفاسف وصغائر الأمور وعن الدنيا الدنية وعن حظوظه الدنيوية وعن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعن الجزئيات وعن اللغو وعن إضاعة الوقت، مثل هذا الإنسان له قدر عند الناس جليل. يمكن أن تكون كاملاً، والكمال يجلب لك مكانة عند الله وعند الناس. الإمام الرازي يقول: الجليل من العباد من خلى من العقائد الزائغة والأخلاق الذميمة. عقائده صحيحة وأخلاقه كاملة، إذا في خلل بعقيدته مع الجليل، وإذا في انحراف بسلوكه مع الجليل. فصحة العقيدة مع استقامة السلوك، هذه تجعل الإنسان جليل القدر. الحقيقة الإنسان لما يكون سخيف وخفيف وحشري وسرسار ويحشر أنفه في موضوعات لا تعنيه، ليس له قدر عند الناس إطلاقاً. لك لألوق مثلاً، كثير غلبة بالتعبير العامي، مغسول قدره. أما إذا كان في وقار، في استقامة، في ضبط لللسان، ضبط للجوارح، في عناية بمظهره، دقة في عمله، هذه الصفات الكاملة ترفع قدره وتجعله جليلاً في نظر الناس. إذن براءة الإنسان من العقائد الباطلة والأخلاق الذميمة تجعله جليلاً، واتصافه بالمعارف الحقة والأخلاق الفاضلة تجعله جليلاً. الآن أدب المؤمن مع الجليل. قال: أن يتحلى بالكمال، لأنه الله عز وجل كامل بحب الكامل، الله عفو بحب العفو، كريم بحب الكريم. فإذا أردت أن تقترب من الله عز وجل فاقترب من صفاته وأسمائه. وأن يتذكر أنه الذي أفاض عليه الجمال، سواء أكان جمال صورة أم جمال حس أم جمال نفس. والإنسان إذا حدثته نفسه بما لا يليق به ووسوس له الشيطان شيئاً فليذكر اسم الجليل. يجب أن تستحي من الجليل، استحي من الله حق الحياء. قيل: وما حق الحياء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى، لم يعبأ الله بشيء من عمله. ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلت. لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. الإنسان يستحي من إنسان، إذا كان في عنده ضيف كلماته مضبوطة، صوته معتدل، لبسه جيد، بيته نظيف مرتب، يقول لك عنا ضيوف. لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. إذا الإنسان كان بخلوة، يعني يتكلم كلام غير لائق، يتبذل إلى درجة غير معقولة بثيابه، يعمل أعمال لا ترضي الله، إذن من أدب المؤمن مع اسم الجليل أن يوقر الجليل في خلوته. لذلك حال المراقبة، المؤمن الصادق دائماً يشعر أن الله معه. وقد ورد في بعض الأحاديث أن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. أفضل أنواع الإيمان أن تعلم أن الله معك. ومرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الإخوة، لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عن اسم الجليل إلا بالقدر الذي سمح الله به، لقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن الملخص مجموعة من صفات الله عز وجل تتعلق بعظمته وقوته وعلمه وقدرته وغناه وقدسيته. هذه المجموعة من الصفات مجموعة في اسم الجليل، مجموعة أخرى متعلقة برحمته وإحسانه وعطفه وبره وعفوه ولطفه، هي متعلقة باسم الجميل. وإذا قلنا إن الله جميل بمعنى أفعاله، يعني البصائر تدرك جمالها. والإنسان إذا كان مع الله فالله يجله ويعلي قدره ويربأ به أن يضعه في الوحول أو أن يحيجه إلى عبد لئيم. يعني أنت مع الجليل وأنت جليل، أنت مع القوي قوي. لذلك في بعض الأدعية: إلهي كيف نضام في سلطانك، وكيف نذل في عزك، وكيف نفتقر في غناك. لا نفتقر في غناك ولا نذل في عزك ولا نضام في سلطانك، بمعنى المفعل الذي يجل، بمعنى المفعول ينبغي أن يجل، بمعنى الفاعل هو الجليل. أرجو الله سبحانه وتعالى يعني أن تكون هذه الدروس، دروس أسماء الله الحسنى، منطلقاً لنا للإقبال على الله والاتصال به والسعي إلى مرضاته، لأن معرفة الله لا يعلو عليها شيء في الحياة. معرفة الله أصل الدين معرفته. وقلت لكم من قبل أن الإنسان إذا عرف الله تفانى في طاعته، أما إذا لم يعرفه وعرف أمره تفنن في التفلت منه. بين التفاني والتفنن بون شاسع. إذا عرفته تتفانى في طاعته، وإن لم تعرفه تتفنن في التفلت من أمره. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.

أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا

وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم

آبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم

وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلوا

الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله

فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله

الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله

قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم.

وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.

أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل.

وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم

انكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج

قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال

0: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى بإنعامه وأفضاله، نعود إلى قول الحق تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم.
1: يقول المفسرون: في أحسن تقويم، أي في أكمل تكوين، يؤدي فيه كل جزء الوظيفة التي من أجلها خلق، في صورتها المثالية وعلى وجهها الأكمل، دون ما اختلال أو تعطيل أو تجاوز.
0: وإن كان ذلك من بديع صنع بديع السماوات والأرض، فإنه أيضا من فيض رحمته وفضله ومنته. ولقد عرف السلف الصالح هذا كله، فقال قائلهم:
2: تأمل كيفية خلق الرأس وكثرة ما فيه من العظام، مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع، وكيف ركبه سبحانه وتعالى على البدن وجعله عاليا علو الراكب على مركوبه، ولما كان عاليا على البدن جعل فيه الحواس الخمس وآلات الإدراك كلها من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وجعل حاسة البصر في مقدمته لتكون كالطليعة والحرس والكاشف للبدن، وركب كل عين من طبقات، لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة مخصوصة.
1: ويقول آخر: لما كانت الحاجة إلى العين ماسة، اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون في غاية الرقة واللين، ووقاها الله بضروب كثيرة من الوقاية، فوضعها في حفرة من العظم، وجعل حولها عظاما صلبة، وغطاها بالأجفان، وصانها بالأهداب، وجعل عدتها 2، وجعلها في الرأس عند أعلاه، لتكون مسافة مبصراته أكثر، والأجفان وقاية، والأهداب وقاية، وهي أيضا جمال وزينة، فتبارك الله أحسن الخالقين.
0: وإذا كانت معرفة المنة والنعمة تستوجب ذكر وشكر معطيها ومسبغها، فإن الذكر والشكر يستوجبان بدورهما أن يلتزم العبد بأوامر ونواهي المعطي والمسبغ وصاحب المنة، وأن يستعملها على النحو الذي يروق عنده ويرضيه.
1: ودستور الإسلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،

0: أخذ بأيدي المؤمنين إلى السبل التي تحقق الذكر والشكر والالتزام بالأوامر والنواهي معا.
1: يقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.
0: ويقول تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. صدق الله العظيم.
1: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فلك الأولى وعليك الثانية.
0: ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أعين لا تمسها النار: عين غضت عن محارم الله، وعين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله.
1: ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، فإن العين حق.
0: ويقول سهل بن حنيف مرفوعا:
2: أدوا حق المجالس، اذكروا الله كثيرا، وارشدوا السبيل، وغضوا الأبصار.

ومع الذاكرين العارفين نلتقي. حلفت بسرك الأسمى يمينا بأني قد وقفت لك اليمينا، وقد توجتني يا رب تاجا به عرف الكرام السابقون. إذا ما قيل لي ما أنت راج أقول الله رب العالمين. أحبك حب عبد في رجاء، لوجهك زاد بالتقوى حنينا، وحق الله لا أنسى وقلبي يشاهد رحمة الرحمن فينا. صلوا حبلي بكم لا تقطعوه، فنحن بحبلكم متمسكون.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة.

0: الأولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني، الفريد للألمنيوم والمطابخ عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد، 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم.

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم

يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين

جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل

تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول

استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

الذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشر

كذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا.

نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا

بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق.

رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت

مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا.

والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر

ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

التبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: يا رب يا إلهي، السماء سقف محفوظ، والأرض بساط ممدود، وأنت يا إلهي خالق الإنسان والأكوان ومبدع الألوان، عليك نتوكل وباسمك نفتتح هذا النهار المبارك في وطن طاهر مرابط. فحرك يا إلهي كل ساكن واشف كل مريض، واقض دين كل مدين، وانشر جناح الفرح والمرح في كل بيت من بيوت الأردن. اللهم هذا صباحك الطالع كالوعد، يرفه رخيا نديا، وها هي مخلوقاتك تدرج على الأرض بعد سبات وبيات، فهيئ لها سبل الرزق الميسور،

0: وقسمه بعدلك المعهود على كل نفس مع مطلع كل شمس. وليدم خير هذا الوطن عميما، وحاميه كريما، فهو السند والأب والأخ والإنسان، وهو القائد والرائد، والعين الساهرة على راحته وسعادة شعبه. وحيثما طاف النظر بدت أفواج المواطنين تتوزع في شتى الربوع، تتكامل وتتكافل في لوحات شعبية حميمة لا أحد يتوانى أو يتقاعس، ولا أحد يضعف أو يهون. الكل هنا صوت يتعالى مطلقا نشيد الوطن وحاملا لواءه، سباقا إلى الواجب اليومي بإخلاص وتفان وانتماء. فيا رب، فيا رب، أنت الغني الكريم، وأنت العزيز الحكيم، اغفر لنا جميعا واجعلنا من المكرمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله

فتحت أبوابها وقال فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم

وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر

0: تلاها القارئ الشيخ عبد الله باصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصايغ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء

وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم

0: تنتصرون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ توفيق الصايغ.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لمينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
3: يلا فصل مطبخك عبكير.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيك يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ

0: التميز.
1: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات.

0: طبعاً زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم. منتجات كرم زمزم، يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تذوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 31 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 91، وهي قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدىً للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. أيها الإخوة الكرام، النقطة الأولى في هذه الآية أنه لا يكفي أن تؤمن بالله، ينبغي أن تؤمن بالله العظيم، لأن إبليس آمن بالله، ولأن المنافق يذكر الله. حينما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الأمر ينصب على الذكر الكثير. وحينما قال الله عز وجل: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، الأمر ينصب على العظيم. لذلك أنت حينما تنكر أن يرسل الله رسولاً ليرشد العباد إلى طريق سلامتهم وسعادتهم، أنت حينئذ لا تقدر الله حق قدره. أنت لا تقبل من أب عادي يرى ابنه متجهاً إلى المدفأة ولا يتكلم ولا بكلمة، ولا يتحرك ولا يشير. أنت حينما تتوهم أن الله خلق الكون وكفى ولم يرسل رسولاً، أو أن هذا الذي يقول كلاماً لا جدوى منه، الناس خلقوا هكذا، بعضهم للجميع

للجنة وبعضهم للنار، والأمور كلها مكتوبة مسبقاً، ولا دخل للإنسان في تغيير مصيره، وانتهى كل شيء. أنت بهذا لا تعرف الله، وما قدر الله حق قدره. إذاً المعنى المخالف، ينبغي أن نقدر الله حق قدره. لذلك ليلة القدر خير من ألف شهر. لو أنك عبدت الله 80 عاماً، و80 عام تساوي 1000 شهر. 80 عام تعبد الله ولا تقدره، في ليلة واحدة تقدر الله حق قدره، هذه الليلة خير لك من 1000 شهر. لذلك هذا الفرق بين العالم والعابد. العابد مقاومته هشة، أقل ضغط يخرجه من استقامته، وأقل إغراء يخرجه من استقامته. وحينما كانت المجتمعات سليمة، يمكن إلى حد ما أن ينجو العابد، لكنه والله الذي لا إله إلا هو في هذا الزمان، زمن الشبهات، زمن الشهوات، زمن الضلالات، زمن التفلت، زمن أن النساء في الطريق كاسيات عاريات، زمن أن معظم كسب الناس يشوبه الربا، في هذا الزمن لا يمكن لعابد أن يصمد، لا أمام إغراء الدنيا ولا أمام ضغوط الطرف الآخر. فلذلك لعالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. هذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى شاباً يتعبد الله في وقت العمل، فقال: من يطعمك؟ قال: أخي. قال: أخوك أعبد منك. أما حينما شكى له إنسان شريكه طالب العلم، قال له: لعلك ترزق به. لأن العابد يبحث عن متعته الروحية، بينما العالم يبحث عن هداية قومه. لذلك لمجرد أن تظن أن الله خلق الخلق دون هداية، دون كتب، دون رسل، دون أنبياء، دون دعاة، الحق لا يضمحل. قد ينمو الباطل، وقد تتسع دوائر الباطل، أما أن يسيطر الباطل على الساحة هذا مستحيل، والخطورة أن يسيطر. أما إذا بقي للحق بقعة ضوء واحدة، هذه تتنامى. ليست العبرة أن يكون الناس في ضلال مبين، ولكن الخطورة أن تخلو بلدة أو مدينة من أهل الحق، وأهل الحق متواجدون في كل مكان دائماً، ولكنهم قلة، ولكنهم في التعتيم وليسوا تحت الأضواء، فابحث عنهم. وما قدر الله حق قدره، بالمناسبة لا يستطيع مخلوق أن يقدر الله حق قدره، بل قيل: لا يعرف الله إلا الله. حتى سيد الخلق وحبيب الحق لا يعرف الله المعرفة المطلقة، هو أعلى إنسان عرف الله، لكنه لا يعرف الله إلا الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حسم هذه المشكلة، فقال: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يعني: يا ربي، نحن عاجزون أن نعرف قدرك، لكن نتفاوت فيما بيننا بنسبة هذه المعرفة، فكلما ازدادت المعرفة ازدادت معها الخشية، كلما ازدادت هذه المعرفة ازداد معها العمل الصالح، لأن العمل الصالح من عند الله. إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. أنت ضعيف، ولكن العمل الصالح بيد الله، يقدره على يد الصادقين، فأنت لا تملك إلا أن تكون صادقاً في طلب العمل الصالح فقط. إن طلبت

أن يقدر الله على يديك عملاً صالحاً قدره على يديك وأنت ضعيف. لذلك ما يجري على أيدي كبار العلماء في التاريخ الإسلامي أقول لكم لا يتناسب مع قدراتهم بل مع صدقهم في طلب هذا العمل الصالح. وكلما ازدادت معرفتك بالله عز وجل وكلما ازداد إصرارك على طلب مرضاته أجرى الله على يديك الخير ونسبه إليك. هو من عنده لكنه نسبه إليك. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وبالمناسبة أيها الإخوة، المعاصي كثيرة ومتدرجة، وفي مرة من المرات في بعض السور القرآنية رتبت ترتيباً تصاعدياً: الفحشاء والمنكر، الإثم والعدوان، الشرك، الكفر. والنقطة الدقيقة أن على رأس هذه المعاصي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عد للمليون قبل أن تقول على الله ما لا تعلم. بل إن بعض العلماء قال العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. راجع حساباتك، اعمل جرداً لتصوراتك. كيف تظن؟ هل تظن بالله ظن السوء لا سمح الله؟ قال تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. ولا بد في هذه المناسبة من أن أبين أن الله عز وجل يعرف من خلقه، من الكون، من آياته الكونية، ويعرف من كلامه، من آياته القرآنية، ويعرف من أفعاله، من آياته التكوينية. لكن إن كانت معرفتك بآياته الكونية ضعيفة وإن كانت معرفتك بآياته القرآنية ضعيفة وبدأت بآياته التكوينية هذا حقل كله ألغام، لأنك تقع في حيرة كبيرة. ترى شعوباً ناعمة البال غنية بيدها مقادير أهل الأرض وتفعل ما تريد فيما يبدو لك وأمرها نافذ في كل مكان وهي غارقة في كل أنواع المعاصي والآثام. وترى مجتمعات إسلامية تعاني ما تعاني، تعاني من الفقر ومن القهر ومن ومن ومن. لا بد من أن تبدأ بمعرفة الله من الكون، من آياته الكونية. فكل ما في الكون ينطق بأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. ثم لا بد بعدها من أن تنتقل إلى آياته القرآنية، فكل القرآن يعرف بالله عز وجل. فإذا أتقنت آياته الكونية ثم أتقنت آياته القرآنية ووصلت إلى آياته التكوينية، عندئذ تكشف لك معرفتك بالله من خلال الكون ومعرفتك بالله من خلال القرآن سر أفعاله وتصرفاته. للتوضيح، أنت في مسجد وفي عدد محدود من الأشخاص، وعلى بعض المساجد معطف، وإنسان جالس قريب من هذا المعطف التفت وراءه ثم قام إلى المعطف ومد يده إلى جيب المعطف وأخذ 10 ليرات وضعها في جيبه. لو أن إنساناً صوره هذه الصورة عن ماذا تنبئ؟ يعني إنسان دنيء أراد أن يسرق 10 ليرات من معطف معلق على مشجب في المسجد. لو جاء من يقول لك إن هذا الإنسان
الذي قام ومد يده إلى جيبي

هذا المعطف وأخذ 10 ليرات هو الذي بنى المسجد، وقد كلفه بناؤه 37 مليون ليرة، وأن سائلاً طلب منه صدقة فالتفت فوجده فقام إلى معطفه وأخذ 10 ليرات. اختلف الوضع، اختلف اختلاف كبير جداً. أنت حينما تقرأ القرآن وتقرأ قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، واضحة الآية، أبواب كل شيء، أموال على بلاد جميلة، على نساء جميلة، على إعلام، على أسلحة دمار شامل، على سيطرة، على قبضة من حديد، الله عز وجل شاء لهم ذلك، لكن هذه الدنيا محدودة والعبرة للآخرة. قال تعالى والعاقبة للمتقين، وقال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله عز وجل بيّن لنا في القرآن الكريم عن أصحاب الأخدود، لقد أثنى عليهم مع أن الملك أحرقهم، بمقاييس أهل الأرض لم ينتصروا، ما انتصر، أحرقوا. وماشطة بنت فرعون ألقى أولادها 5 في الزيت المغلي ثم ألقاها ولم تنتصر، لكن هذا هو النصر، أنها ثبتت على عقيدتها ولها الجنة إلى أبد الآبدين. أما الذي ألقى أولادها وألقاها في الزيت المغلي، قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. من 6000 عام، وكل عام 365 يوم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لا يمكن أيها الأخ أن تفلح إن أردت أن توازن بين إنسانين، بين بلدين، بين شركتين، بين مشروعين، بين فئتين، إلا أن تدخل الآخرة في حساباتك. يعني مطعم لا يستطيع بيع الخمر لأنه مؤمن بالله، إذاً لا يستطيع أن يكون من نوع 5 نجوم أبداً. مطعم دخله محدود يغطي مصروف صاحبه، ومطعم أحياناً دخله اليومي 1 مليون ليرة لكنه يبيع الخمر، فإن نظرت إلى الدنيا فرق كبير وبون شاسع بين المطعمين وبين الدخلين وبين الأموال المتدفقة على المطعم الثاني، لكنك إذا أدخلت الآخرة مع المطعمين كان المطعم الذي لا يبيع الخمر وربحه محدود هو الناجي. فهذه نصيحة، حيثما أردت أن توازن أدخل الآخرة في أعمال دخل كبير جداً بالميزان المادي، أعلى ربح بالأرض ربح تاجر المخدرات، من ليرة ل100,000 ضعف مكان زراعة المخدرات ومكان بيعها. تجار الأسلحة، هناك تجارات دخل فلكي، لكن بميزان الآخرة جريمة، جريمة كبيرة. فلذلك ما لم تدخل الآخرة في حسابات الموازنات لا تتلقى نتائج صحيحة. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا، لمجرد أن تقول

مثلا بالتعبير الدارج طاسات معدودة بأماكن محدودة، يعني الله عز وجل قدر على هذا الإنسان شرب الخمر، أجبره على شرب الخمر، حرمه عليه وأجبره على شرب الخمر، ويوم القيامة يدخله النار، وما قدر الله حق قدره. إنما هما قبضتان من دون تفسير عميق، قبضة إلى الجنة ولا أبالي، وقبضة إلى النار ولا أبالي. لمجرد أن تقول هذا الكلام من دون تحقيق، من دون تدقيق، فأنت لا تعرف الله. وهل نجازي إلا الكفور؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وهناك من يقول لا أستقيم ولا أصلي، أخاف على مستقبلي وعلى مستقبل أولادي. هناك من يتصنع المعصية ليوهم الناس أنه بعيد عن الدين. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هؤلاء الذين قالوا بعضهم من أهل الكتاب، أنتم أهل كتاب وأنتم معكم التوراة، والتوراة كتاب الله، فلماذا قبلتم التوراة على أنه كتاب الله ولم تقبلوا القرآن على أنه كلام الله؟ لماذا؟ مثل هذا الذي يرفض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كمثل مدير بريد تابع لوزير النقل. رئيس الجمهورية غير الوزارة وجاء بوزارة جديدة، فمدير هذا النقل يرفض أن يكون تابعاً للوزير الجديد، ويصر على أن تكون علاقاته مع الوزير السابق. ما معنى هذا؟ هذا استعصاء على رئيس الجمهورية، هذه معصية كبيرة. لم يعبأ بتشكيل الوزارة الجديدة ولا بهذا الوزير الجديد الذي اعتمده رئيس الجمهورية. فلذلك كما أن هذا النبي الكريم معه توراة، وهذا النبي الكريم معه قرآن، وكما أن هذا النبي الكريم معه معجزة، وهذا النبي الكريم معه معجزة، فلماذا آمنت بهذا الكتاب ولم تؤمن بهذا الكتاب والإله واحد؟ فإذا قلتم ما أنزل الله على بشر من شيء، جيد، أنتم أهل كتاب وأنزل عليكم التوراة، فلماذا تؤمنون بالتوراة من منزل التوراة ولا تؤمنون بالقرآن من الإله الذي أنزل التوراة؟ أما المشركون عباد الأوثان أهل مكة قالوا لو نزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. إذن أيها المشركون يا أهل مكة، أنتم تتمنون أن ينزل عليكم الكتاب لتكونوا أهدى من هؤلاء اليهود، إذن أنتم مؤمنون أن إلهاً عظيماً ينزل الكتب السماوية، فلماذا ترفضون هذا الكتاب؟ الحجة للمؤمنين، لا يمكن أن يكون مع الشارد عن الله حجة. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهداً للناس. يعني أحياناً أنت تقرأ نص تهتدي إلى حل هذه المشكلة، هذا هدى، لكن أحياناً يلقي الله في قلبك نوراً يكشف لك الحقيقة. ففي هدى بياني، كلام، طريق السلامة، طريق السعادة، طريق السعادة الزوجية، طريق النجاح في التجارة، طريق السلامة العامة، طريق العلاقات الاجتماعية الناجحة. الله عز وجل في القرآن والسنة، في القرآن كلامه وفي السنة بيان رسوله المعصوم، بيّن الهدى. أما النور، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نور.

نورا تمشون به. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس. لا بد من شرح هذه الفكرة. أحيانا دفتر مجلد تجليد تقليدي، الأوراق ثابتة فيه، ثابتة ومسلسلة، لكن أحيانا في دفاتر فيها نابض والأوراق تضاف وتحذف. بإمكانك أن تحذف ورقة أو أن تضيف ورقة. فهؤلاء أهل الكتاب جعلوا كتابهم التوراة قراطيس، يعني أوراق متحركة يخفون بعضها ويظهرون بعضها الآخر. هي قضية اسمها انتقائية، وأخطر شيء للدين القضية الانتقائية، يعني الذي يعجبك تأخذه والذي لا يعجبك لا تأخذه، والحكم الذي يحقق مصالحك تؤمن به، والحكم الذي لا يحقق مصالحك تنكره أو تخفيه، إما أن تنكر أو أن تخفي أو أن تتناسى. يعني في لعب بالكتاب. وقد يسأل سائل كيف غيروا وطوروا وبدلوا وحذفوا وزوروا؟ نقول الله عز وجل لم يحفظ التوراة والإنجيل حفظاً تكوينياً، بل حفظه حفظاً تكليفياً. نحن في عندنا أمر تكليفي وعندنا أمر تكويني. الأمر التكليفي كلام الله، والأمر التكويني فعله. الله عز وجل ينهانا عن شيء ومعظم الناس يفعلونه، فهذا أمر تكليفي يعصى تماماً كلوحة ممنوع المرور. الطريق سالك، لك أن تمشي في طريق منع المرور فيه، في ثمن طبعاً، في مخالفة، في مبلغ تدفعه، في جزاء. لكن لو أن هذا الطريق منع بطريقة تكوينية، وضعت مكعبات من الإسمنت المسلح على عرض الطريق، هذا فعل وليس أمر. فلذلك الله عز وجل حفظ الكتابين السابقين حفظاً تكليفياً، والحفظ التكليفي يعصى، لأن معجزة سيدنا موسى ليست متصلة بالتوراة، ومعجزة سيدنا عيسى ليست متصلة بالإنجيل. فالإنجيل كلام الله، أمر الأنبياء بحفظه، لكن أتباع الأنبياء لم يحفظوا. وقد قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله، بينما القرآن الكريم لأنه آخر الكتب، ولأنه لكل الأمم والشعوب، ولأنه رحمة للعالمين، ولأنه لنهاية الدوران، فلا بد من أن يتولى الله حفظه، يتولى حفظه لا بأمر تكليفي بل بأمر تكويني. هي قضية إيمانية. يعني هذا القرآن الذي بين أيديكم، العناية التي يتلقاها القرآن العقل ما بيصدقها. لماذا لا نعلم؟ لأن الله حفظ هذا القرآن بأمر تكويني. فالذي بين أيديكم هو الكلام نفسه من دون زيادة، بل إن هناك أبحاثاً كثيرة وهي ترقى إلى مستوى الصحة في الإعجاز الرياضي. لو أنك بدلت حرفاً مكان حرف لاختل نظام القرآن الرياضي، حرف واحد في بالقرآن نظام رياضي مدهش مدهش. لو بدلت حرفاً واحداً، ذلك لأن الله تولى حفظ القرآن بأمر تكويني لا بأمر تكليفي، لأن المعجزة متصلة بالكتاب. المعجزة في القرآن علمية عقلية، فإذا لم يحفظ ضاع دليل أن هذا القرآن كلام الله. لكن أهل الكتاب جعلوه قراطيس، يبدون شيئاً منها ويخفون أشياء كثيراً، تبدونها وتخفون كثيراً، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. طيب
النبي عليه الصلاة والسلام

السلام بين كثيرا مما أخفاه اليهود، معنى ذلك القرآن الذي جاء به من عند الله. هم أخفوا كثيرا وجعلوه قراطيس، أبدوا ما راق لهم وأخفوا ما لا يروق لهم، فجاء النبي ففضحهم. لذلك وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. جاء القرآن بقصص وقعت قبل آلاف السنين وهي مطابقة لما في كتبهم، وقد أخفوا بعض الآيات عن المسلمين، فجاء القرآن وأظهر هذه الحقائق التي أخفاها أهل الكتاب. إذن وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. بالنهاية أنت إذا دخلت في حوار مع إنسان أو في جدال مع إنسان وتعنت وركب رأسه ولم يستجب ولم يقبل ولم يؤمن ولم يصدق، تقول له الله عز وجل يقول قل الله، قل الله هو يعلم كل شيء، وهناك من يقول الحمد لله على وجود الله، قل الله هو الذي يعلم وهو الذي يرى وهو الذي سيحاسب وهو الذي سيفصل بين خلقه يوم القيامة. الله يفصل بينهم يوم القيامة. قل الله، إذا كان الله معك فمن عليك؟ كن معتصما بالله، كن مصدقا لكلام الله، كن متوكلا على الله، لا تعبأ بهم، لا تهتم لهم، لا تحزن منهم، قل الله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ما معنى خوض؟ أيام إنسان يكون راكب مركبة في أيام الشتاء، مقطع من الشارع كبير مغطى بالماء، يمشي بقلق شديد. لماذا؟ الماء غطى طبيعة الأرض، لعل تحت الماء حفرة كبيرة وقع في مطب كبير، في شيء مجهول. فالذي يخوض في الماء لا يعلم أين القعر ولا يعلم ما في القعر، لعل في القعر صخرة، لعل في القعر حفرة، لعل في القعر مثلاً تمساحاً. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، هم يلعبون ولا يبحثون عن الحقيقة. الدنيا عندهم لعب وزينة وتكاثر في الأموال والأولاد، اللعب العمل العابس، اللعب العمل الذي لا جدوى منه، اللعب العمل الذي ليس له أثر مستقبلي. فلذلك اللعب لا يمكن أن يقف في وجه الوحي، هذا وحي السماء. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. كما قلت في أعمال جادة لها أثر مستقبلي، هذه تفضي إلى الجنة، وفي أعمال عابثة. الله عز وجل قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، والله عز وجل قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى. هم يلعبون ويظنون أن هذا الكون خلق عبثا أو خلق بالباطل، خلق بالحق، خلق لهدف عظيم، وخلق لإسعاد البشر في الدنيا والآخرة. قل الله بيده كل شيء وهو أحكم الحاكمين، وهو يفصل بيننا، وإذا كنت معه لا تخاف. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. أخواننا الكرام، في مثل دقيق جدا أتمنى أن يكون واضحا عندكم. دائرة لها مركز، ومن هذا المركز تخرج خطوط كثيرة جدا إلى المحيط. الخطوط كالأشعة، فإذا كان أحدنا على أحد هذه الخطوط كلما اقترب من المركز ضاقت المسافة بينه وبين الخط الآخر،

0: كلما ازداد قرباً من المركز المسافة قلت، لأنه من هذا المركز تنطلق خطوط نحو المحيط، الخطوط بهذا الشكل، هنا المركز والخطوط تنطلق هنا، فإذا كنت هنا المسافة هذا، إذا كنت هنا مسافة أكبر، فكلما اقتربت من المركز قلت المسافة، فإذا وصلت إلى المركز انعدمت المسافة، يعني نحن لا نتحد ولا نتوافق ولا يصدق بعضنا بعضاً إلا إذا كنا جميعاً في مركز الدائرة. أما إذا كنا على خطوط، كلما قلت المسافة بينك وبين المركز قلت بينك وبين الخط الآخر. فنحن متى نتعاون؟ متى نتحد؟ إذا كنا على الحق جميعاً. لذلك قال تعالى: فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فيه الخير الكثير، مصدق الذي بين يديه، يصدق ما في التوراة والإنجيل، لأن المصدر واحد من عند الله، لأن هذه الكتب الثلاث من مشكاة واحدة من عند الله. ولتنذر أم القرى ومن حولها، يعني أم القرى مكة ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، الذي يسعى إلى الآخرة يؤمن بهذا الكتاب، أما الذي يسعى إلى الدنيا قضية دقيقة جداً. الإنسان أحياناً يكون على كتاب نسخ بكتاب جديد لكن مصالحه مع الكتاب السابق، لو أنه دخل في هذا الدين تعطلت مصالحه التي كان بها. فلذلك إن آمنت بالآخرة تؤمن بالقرآن، أما إن آمنت بمصالحك في الدنيا طبعاً لا تؤمن. وهذه مشكلة المشكلات، يعني إنسان أيام بيكون متمكن وقد حصل على مكتسبات كثيرة من كتاب نسخ بكتاب جديد، فعدم إيمانه بالكتاب الجديد لا لأنه ليس قانعاً به، ولكن لأنه يحافظ على مكاسبه. آمن بالدنيا فحافظ على مكاسبه، ولو آمن بالآخرة لآمن بالكتاب الجديد. وهم على صلاتهم يحافظون، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975 وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبرا هناك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
6: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
6: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: كل عظامي بتوجعني.
8: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
8: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء.

0: مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
1: هاتف رقم 037-1010-25.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذمن هاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تدوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر، اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك.
4: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. Fish and Chips بقرمشة بتسمعها من قبل ما تذوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان، وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
5: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة المباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وحسن حماد من الهندسة الإذاعية، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أيضا الزميلة أماني الكعابني من الإعداد والتنسيق، والإشراف العام الزميلة دكتور معارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد وفي السماء محمود، صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور محمد البلاونة، مفتي محافظة البلقاء. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله أخي دكتور زيد.
0: حياكم الله وبارك الله في جهودكم أصحاب السماحة والفضيلة في إدارة الإفتاء العام، والذي سيتولى الإجابة مشكورا ومأجورا على الأسئلة. وأذكر بأرقام الهواتف مرة أخرى 47 47 201 و 47 47 202. نبدأ الاتصالات. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيفك يا دكتور زيد؟
0: حياكم الله.
2: كيف صحتك؟
0: تفضل أخي الكريم.
2: الله يبارك فيك دكتور زايد. هسا في واحد رضعاه مع خالته، بيصير يأخذ بنت خالته.
1: يعني هو رضع، هو
0: خلف الصوت الراديو بعد إذنك عنده. نعم تفضل.
2: هو سيدنا رضعاه مع خالته.
0: نعم يعني دكتور بسرك تفضل.
1: هو خالته رضعوا مع بعض.
2: رضعوا هو خالته مع بعض.
1: اي نعم.
2: وفي بنت خالته، بيصير انه جائز انه ياخذها ولا غير جائز؟
1: وضح الصوره توكل على الله.
2: والسؤال الثاني، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني توجيه من فضيلة الشيخ للناس اللي بيجوا على الجوامع انه يلتزموا. والله بيعملوا شوشره يا شيخ. والله بيبقى صوتهم طالع، الواحد يعني يفوت يقرا قران يفوت يصلي ما بيعرف. يعني توجيه من فضيلة الشيخ لأئمة المساجد، يعني نبهوا عليهم. والله بنبهوا كثير، ولكن انه لازم يعملوا شوشره وبيمسكوا كاسات الميه، الاولاد ببلشوا يكبكبوا على بعض على ابواب الجامع. والله
0: نعم،
2: توجيه من فضيلة الشيخ. والله جزاكم الخير، شكرا لكم.
0: حياكم الله
2: يا دكتور زايد.
0: حياكم الله، اهلا وسهلا بكم.
2: شكرا لك.
0: حياكم الله. العفو. اتصال اخر. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. نذكركم بالصلاة على الرسول.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. تفضل.
3: بدي أسأل سيدي، حين نسمع مصطلح بين هالستات بعد ما تكبر العمر، بقول لك أنا صرت من القواعد،

0: يعني هل هذا الحكي موجود بالدين؟ واثنين في عمر معين بيسمح للست حتى لو زوجها موجود انها تسافر لوحدها بدون محرم؟ وكل الشكر سيدي لكم.
1: حياكم الله. تسمع الجواب. نعم، اتصال اخر. فتاوى.
2: السلام عليكم دكتور.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
2: غلبك دكتور.

0: ذبح حاليا ولا في ممكن انه مستقبلا امور تمشي ان شاء الله؟
1: والله انا اقول بنفسي وين ما بين ما تهيئ لي مستقبلا حق الذبيحه وايجار الذبيحه وكذا لا افعلها يعني سوى نذر او الوجه لله، بس حاليا الامور تتصعب بس لها ما بها يوم عن يوم الحمد لله.
0: بسيطه بسيطه ربنا يحفظك.
1: والسؤال الثاني زوجها اتفقت على زوجها وهجرها من غرفه لغرفه ثانيه مده حوالي يعني يدعي 6 شهور يعني غلط عليه غلط يعني وتتمادى، فهو ما طلق هدرها عشان العيلة والبنات والعيال ما تغشهم عشان التفكيك الأسري.
2: نعم.
1: فهو بغرفة وهي بغرفة وما ما يتكلموا، هل عليه شيء من هذا؟ هو
2: كم شهر حكيت 6 شهور
1: تقريبا إذا مو أكثر يعني تقريبا.
2: نعم.
1: يعني ما يعني ما يجي فراش هذا يجي فراش وفهمت علي.
2: تسمع الجواب إن شاء الله.
1: شكرا
2: يا العفو حياكم الله اهلا وسهلا بكم.
1: سلام
2: عليكم. السلام. اتصال اخر ان شاء الله ثم نجيب اخي سعد على الاسئله اللي عندنا. نعم السلام عليكم. فتاوى على الهواء تفضل. فتاوى 47 47 201 و 47 47 202 هاتف البرنامج. تفضل اخي الكريم. إذا سمحت تخفض صوت الراديو عندك تسمعنا من الهاتف عشان صوت الصدى. تفضل.
3: يعني
2: تفضل.
3: ألو.
2: تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية يا أخي.
2: الله يحييك وبارك فيك يا رب.
3: كيف حالك إن شاء الله؟
2: حياكم الله. تفضل.
3: والله أنا بدي أسأل عن سجدة التلاوة بصورة صاد.
2: نعم.
3: هي هاي سجدة تلاوة ولا سجدة تسجد شكر ونسجد او ما نسجد فيها؟
0: نعم
2: نعم.
3: وشكرا لك يا
2: العفو حياكم الله
3: ولو قائمين على البرنامج كامل.
2: حياكم الله اهلا وسهلا بكم.
3: شكرا
2: نتشرف
3: شكرا
2: بكم وبسماعكم. العفو حياكم.
3: تدعوها يعني هسه؟
2: نعم نعم الان تسمع الجواب الان ان شاء الله تكرم. حياكم الله. فضيلة الدكتور محمد. نعم. البلاونة مفتي محافظة البلقاء حياكم الله سيدي.
0: نعم حياكم الله.
2: فضيلتك الأخ الكريم يقول رضع مع خالته، هل يجوز أن يعني يتزوج من ابنتها؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لك أخي دكتور زايد وللسادة المستمعين الكرام أطيب تحية.
2: حياكم الله.
0: وبارك الله فيكم على ما تقدمونه في هذا البرنامج الطيب المبارك من علم نافع وإرشاد كريم. في مسألة الأخ الكريم هو قال رضع مع خالته.
2: نعم.
0: يعني هو وخالته أصبحوا إخوان. أصبحوا إخوان، وبالتالي بنت خالته الآن صارت بنت أخته، وبالتالي لا يجوز له أن يتزوج منها، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
2: نعم. أيضا. بارك الله فيكم. السؤال الآخر الأخ الكريم يتحدث عن ملاحظة وحية يعني حول آداب الدخول إلى المساجد، وذكر منها مسألة رفع الصوت بالحديث.
0: نعم.
2: أيضا يعني كاسات الماء عندما يعني يقوم برميها واستخدامها الأطفال وغيرها من الملاحظات.
0: نعم.
2: سيدي.
0: هذا واقع موجود.
2: نعم.
0: ويحصل حقيقة في يعني كثير من المساجد وهو أمر يعني حقيقة مؤسف. الأصل في الإنسان حينما يأتي إلى المسجد يأتي بسكينة ووقار كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا دخل إلى المسجد ينبغي عليه أن ينشغل بما هو نافع من صلاة وذكر وتلاوة قرآن، ولا يجوز له أن يشوش على غيره من المسلمين. لا يشوش قارئكم على مصليكم، أو كما ورد في الحديث.
2: نعم.
0: النبوي الشريف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثانيا هو ذكر ملاحظة الكاسات، يعني كاسات الماء إنما وجدت لي يعني خدمة الناس، وبالتالي ينبغي أن يعني تستخدم بشكل صحيح سواء في الشرب أو في أي شيء آخر، وأن يعني ينبه الأطفال إلى عدم الاقتراب منها أو يعلموا كيف يتعاملوا معها بشكل صحيح. وهذه أولا يعني مهمة أولياء الأمور، يعني كل واحد عنده ابن يجيبه على هالمسجد أو يعلمه على هالمسجد، يعلمه كيف آداب المسجد وكيف يتعامل مع المسجد ومع مقتنيات المسجد، إضافة إلى دور إمام المسجد. لكن هذه ملاحظة صحيحة وينبغي حقيقة للإنسان أن. نعم. ينتبه لها.
2: نعم. السؤال الآخر الأخ الكريم يقول عن مصطلح القواعد من النساء.
0: نعم.
2: تفضل سيدي.
0: هذا المصطلح الذي ذكره الأخ الكريم موجود، وذكره الله سبحانه وتعالى في سورة النور، قال الله تعالى والقواعد من

0: من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وبالتالي المرأة التي تكون كبيرة في السن طاعنة في السن ولم يعد لها رغبة حقيقة في الزواج وانقطع حيضها وكبر سنها، يعني معنى آخر الاختيارات الكبيرات بالسن اللي تجاوزن 70 و80 حقيقة ولم يعد لديهن أي رغبة، هذا معنى القواعد من النساء. ومعنى حقيقة يعني اللهم صل على اسمه غير متبرجات بالزينة، يعني أو معنى يضعن ثيابهن أي الثياب الخارجية يعني العباء، لكن تكون ساترة لابساش ما هو ساتر. مش معنى ذلك أنه يعني أنه والله تطلع جزء من يديها أو جزء من صدرها أو جزء من شعرها، لا تلتزم باللباس الشرعي. ولكن إيش بصورة يعني أخف من غيرها.
1: هل يترتب عليها بعض الأحكام الأخرى لعلهم يمكن مضمون الأخ الكريم؟ يعني بعض الناس تقول أنا من القواعد، خاصة موضوع السلام سيدي.
0: لا هو شوف موضوع السلام يعني يعني في موضوع القواعد في خلاف في العلماء، هل يجوز مصافحتها أم لا، ولكن الأسلم والأحوط البعد عن السلام. ولكن فيما يتعلق بالأحكام العامة للمرأة لابد من تطبيقها سواء في المصافحة في الخلوة في اللباس وفي غيرها من الأمور. يعني مش معنى ذلك إنه إحنا يعني نخرج من إطار الشرع في التعامل مع هؤلاء، لكن التعامل مع مثل هؤلاء النساء لا شك أنه أخف شوية والقيود فيه أقل من التعامل مع المرأة الشابة.
1: نعم. السؤال الآخر الأخ الكريم يقول هل يوجد حكم شرعي يجيز للمرأة السفر بدون محرم في سن معينة أو في عمر معين؟
0: لا. نعم. لا هو الأصل العام يا أخي دكتور زائد. نعم. أن المرأة لا تسافر مسيرة يومين إلا وما حد محرم كما ورد في الحديث الصحيح، هذا الأصل. واستثنى علماؤنا مسألتين، مسألة العمرة الفرض اللي هي العمرة الأولى والحج الفرض الأول إذا لم تجد المرأة من يذهب معها من محارمها، يعني والله ما في واحد معها من محارمها أو ليس لديها المال الكافي إنها يعني تأخذ محرم وتنفق عليه، والمحرم ليس لديه مال خاص به ينفق منه، فأجاز لها فقهاؤنا أن تذهب للعمرة الأولى وللحج الأول بدون محرم مع نسوة ثقات. هذا طبعا العمرة الأولى.
1: نعم.
0: مش العمرة الثانية والثالثة، في بعض النساء خلاص قالش عصبة نساء وتروح العمرة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة، لا هذا الحكم فقط في العمرة الأولى والحج الأول لأنهما فرضان في مذهبنا مذهب الإمام الشافعي، ولذلك حقيقة هذا فقط في الحج والعمرة. أما في غير الحج والعمرة فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا إذا كانت متزوجة إلا بإذن زوجها وبوجود المحرم.
1: نعم بارك الله فيكم دكتور. السؤال الآخر الأخ الكريم يقول نذر يعني أن يذبح ذبيحة عندما تشفى ابنته من المرض.
0: نعم.
1: يقول الآن يعني غير قادر على ذبح هذه الذبيحة بعد شفاء ابنته، ولكنه ينوي مستقبلا إذا تيسرت أموره المادية أن يعني يوفي بنذره، فما الحكم في هذا المسألة سيدي بارك الله فيكم؟
0: اللهم صل على سيدنا. هذا يسمى عند العلماء النذر المعلق.
1: نعم.
0: النذر المعلق. وننبه إلى مسألة مهمة أن النذر المعلق مكروه. النذر المعلق مكروه. الإنسان أصل الإنسان ألا ينذر لأنه لا يعرف ماذا يحصل معه، خاصة في حالتي الغضب وحالة الفرح.
1: نعم.
0: أحيانا الإنسان هو غضبان أو هو فرحان ربما ينذر بشيء ينذر بشيء كبير قد يتجاوز طاقته ومقدرته المادية. فالأصل العام أن الإنسان يبتعد عن النذر قدر المستطاع. في مثل حالته هنا في مسألتين، المسألة الأولى أنه غلب على ظني أنه الآن هو طبعا متأكد ومش مستطيع، ويغلب على ظنه في المستقبل أنه ما راح تتغير أحوال الأمور ستبقى على ما هي عليه، فهذا يعني استحب له أن يعني يخرج كفارة إيش يمين.
1: نعم.
0: يخرج كفارة يمين يزال 10-12 ليرة على الفقراء والمساكين أو يطعم يعني 10-12 مساكين من غالب قوت البلد رز أو قمح.
1: نعم.
0: ولكن إن غلب على ظنه أنه أمور راح يعني تتحسن وأنه راح يكون قادر على إفاء نذره فالأفضل له أن ينتظر ويؤدي
1: يوفي بنذره.
0: ويوفي بنذره.
1: نعم بارك الله فيكم. السؤال الآخر يقول أخي الكريم ما حكم أن يهجر الزوج زوجته مدة 6 شهور لخلاف بينهما، فهل عليه شيء؟
0: نعم. هو هجر الزوجة إذا كان للتأديب فمن حيث المشروعية مشروع، يجوز إذا كان للتأديب. وذكر أن زوجته قد يكون فيه عندها نوع من الأخطاء، فإذا يعني رأى أنه طبعا هو الآن ينصحها بالكلمات الطيبة ما نفع يلجأ إلى الهجر.

0: يلجأ إلى الهجر. ولكن هنا لابد من تنبيه إلى أكثر من مسألة. المسألة الأولى أن بعض الناس يعتقدوا أن طول الهجر قد يعتبر طلاق. بعض الناس يفكر أنه مثلا الرجل إذا هجر زوجته 6 أشهر فما فوق هذا يترتب عليه واقعيا وقوع طلاق. هذا غير صحيح. مهما طال هجر الزوجة ما لم يطلقها زوجها لا يعتبر طلاق. المسألة الثانية، نفرض أن سيم من الناس هجر زوجته، في ناس هجر زوجته 10 و15 و20 سنة وتموت وموت وعفا، فهل عليها هنا عدة وهل ترث منه وماذا عن حقوقها؟ نقول هذا الهجر الطويل زي ما قلنا لا يعتبر طلاق، وبالتالي هي من الناحية الشرعية هي زوجته، فإذا مات وجبت عليها عدة الوفاة وترث منه ولها المطالبة بمهرها المؤخر من زوجها. ولذلك لابد من الانتباه إلى هذه المسألة. مسألة أخرى وهي مهمة، أنه يا أخوان الهجر هذا إذا يعني لم يكن لهدف شرعي فالأصل فيه المنع وأنه لا يجوز، وفيه ظلم للمرأة، فيه ظلم للمرأة، ويعني استخدام لأسلوب حقيقة يعني قد يؤدي إلى نتائج عكسية وقد يؤدي إلى إذاء المرأة. فهذا الأسلوب لابد أن يستخدم بحكمة ولابد أن يستخدم لوقت محدد. أما والله أنت شفت هالمرأة يعني عدم المؤاخذة كمان يعني أساءت أو أنه والله أطباعها يعني ما تعدلت إلى آخره، فيمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. أما والله مشان فلان وعلان ومشان الأولاد وآخر شيء ويقع عليها ظلم ويقع عليها إذاء وقد يستمر الإذاء لسنوات طويلة أو إلى 10 سنين فهذا مما لا يرضاه الشرع.
1: يعني فضيلة الدكتور كأنه يكون أحيانا يعني تعسف استعمال هذا الحق
0: 100%، وهذا حقيقة في بعض الأمثلة، أمثلة يعني إيش مؤذية وفيها إساءة. فإحنا هذه النساء الزوجة أمانة، ويجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في هذه الأمانة. والشرع قال فيمساكم بمعروف أو تسريح. والله أنت شايف أن الأمور ماشية مع زوجتك إلى طريق مسود وأنت استنفذ جميع الوسائل في أنه تعدل سلوكها وما تعدل، الشرع أعطاك الإباحة أنك أنت يعني تنهي، لكن لا تظلم ولا تقع في
1: صح. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. الأخ الكريم يسأل عن حكم السجدة الواردة في سورة صاد. عندما قال قال تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، عن سيدنا داود عليه السلام.
0: نعم.
1: هل هذا السجود سجود فيه سجود تلاوة في هذه الآية؟
0: عندنا في مذهبنا مذهب الإمام الشافعي السجدة التي في سورة صاد ليست من سجدات التلاوة، إنما هي سجدة شكر.
1: شكر.
0: وتبطل الصلاة إن سجد لها عامدا في مذهبنا، أما إن سجد ناسيا فصلاته إيش صحيحة وعليه سجود السهو. حتى يعني إذا سجد ناسيا ولم يسجد السهو أيضا صلاته صحيحة.
1: نعم. في سؤال من أخ كريم على وسائل التواصل الاجتماعي يقول توفي والده قبل سنة والبيت مسجل باسم الوالدة، سجله هذا الوالد المتوفى قبل 10 سنوات.
0: نعم.
1: الآن يوجد يعني لهذا الأخ إخوة من أب. إخوة من أب، هل يحق لهم أو يكون لهم مثلا نصيب في هذا البيت المسجل باسم الوالدة، علما بأنه يعني يوجد وريث على قيد الحياة؟
0: نعم.
1: ولا يوجد خلاف بين الورثة على هذا الموضوع، لكن يقول تبرئة للذمة، يعني هل يحق للأخوة لأب أن نصيب في هذا البيت المسجل باسم الوالد؟
0: هذا له صورتين.
1: نعم.
0: الصورة الأولى أن الوالد وهب زوجته، زوج هذا اللي توفى اللي هو يعني مزوج أكثر من مرة، وهب زوجته هذا البيت وقال لها والله أنت تعبتي وأنت كذا وكذا وأنا حاب أعطيك هذا البيت، وسجله باسمها هبة، وهي هبة الآن مدام سجلها باسمها أصبحت هبة مقبوضة وبالتالي البيت ملك إلها.
1: نعم.
0: الزوج يعني يحق له أن يهدي زوجته. ثانيا الصورة الثانية، هذه الصورة الأولى هذا البيت لمين؟ للزوجة.
1: للزوجة.
0: مدام زوجها الزوج وهب لها هذا البيت وأعطاها إياه منه من طيب خاطر وسجله باسمها فهذه هبة مقبوضة والبيت ملك لها. الصورة الثانية أن يسجل البيت كإجراء إداري، يسجل البيت باسم الزوجة إجراء إداري، يعني مثلا والله يكون عليه مثلا شكات أو يخاف يحبس أو إلى آخره، فقال بدي أسجل البيت هذا باسمك بس إيش إجراء إداري، لكن هو المالك الحقيقي. في مثل هذه الحالة يصبح ملك الجميع الورثة.
1: نعم. بارك الله فيكم على هذا التوضيح، أرجو أن يكون يعني الجواب وصل للأخ الكريم، وإذا في عندك استفسار يعني بإمكانك أيضا تتواصل.

0: لكن الجواب شافي وافي، بارك الله فيكم سيدي.
1: حياك.
0: مجموعة أخرى من الاتصالات، برنامج فتاوى وهاتفات برنامج 47 47 201 و47 47 202. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله
0: عليكم
2: تعالى
0: السلام
2: وبركاته.
0: ورحمة الله وبركاته.
2: دكتور، يعني أنا من محبي إذاعة القرآن الكريم،
0: حبكم
2: ومن
0: الله،
2: ومحبي أفضالكم، دام الله عليكم هذا
0: الله يحفظك إن شاء الله.
2: وهذا العلم دكتور، يعني تكلمتم فيما كان من قليل عن الزوجة وعن الزوج. باعتقادي أن الزوج إن عامل زوجته بما يرضي الله، والله لن نرى الخلافات أصلا.
1: صحيح.
2: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خيري لأهلي، خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيري لأهلي عليه السلام. فلذلك الأمر الخلافات التي ينبغي لأمة الحبيب عليه السلام أن تصبح صفر في مجتمعاتنا، والله بالمعروف بما يرضي الله وهدي رسول الله. فتوجيهاتكم إلى الأزواج، لأن نسب الطلاق في الدول العربية كعموم والله كثيرة، لأن ذلك غياب الوازع الديني. إن كان ذلك عند الرجل وهو القوام على النساء والقوام على الأسرة، أو عند المرأة التي لا تخشى في الله لومة لائم، لأنها أصبحت إلا من رحم الله كالذكر. فنسأل الله أن نكون بالتواد والتراحم فيما بيننا، فيما أمرنا به ربنا وهدي نبينا.
0: نعم، وليهم تسمع التوجيه إن شاء الله، بارك الله فيكم. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك شيخ؟
0: الله يسلمك، ترفع صوتك إذا سمحت.
3: الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
3: بدي اسال سؤالين بالله غلبك.
0: تفضل.
3: سيدي انا مشكلتي مع ابوي اكثر شيء. في مشاكل بيني وبينه، وابوي من النوع اللعان والطعان، تمام؟
0: نعم.
3: وصارت مشكله من سنتين تقريبا، وما بحكي انا وياه يعني لنا فتره. بس بتواصل يعني عن طريق اخواني، بسال عنه وشغلات زي هيك، ببعث له مسجات ما برد علي. فمش عارف شو الحل يعني معاه، مش راضي يصلح بالمره. ومشكلة عادية يعني، مش المشكلة الكبيرة، تمام؟ والسؤال الثاني شيخ، معلش يعني مش عارف، حس في بالسنة انه اللحية لازم تكون زي مخبض اليد، مش هيك؟
0: تفضل سؤالك، تفضل.
3: بس انا والله سؤال غريب يعني شوي يمكن عليك، ما بعرف، لانه بشوف المفتين عندنا، اغلب المفتين دارة الافتاء والخطباء اللي بيجوا من عندهم ما في لحيتهم يعني خفيفة كثير، فشو السبب مثلا؟ طيب. وشكرا.
0: نعم، اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
4: أسأل الشيخ سؤال.
0: تفضل.
4: أنا في ناس بتوكلني بتوزيع صدقات، يعني ببعثوا لي إياها من برا ووكلوني. هسا أنا يعني اللي بعرفهم بحكي لهم مثلا إنه هاي مش مني، هاي من شخص من أهل الخير وبوزعهم، إنه بس في ناس مثلا ما بعرفهم بعطيهم بالشارع كذا، بيصيروا يدعوا لإلي، هل فيها إشي مثلا؟ بحس في قلبي إنه هي لأنها الفلوس مش مني أنا.
1: نعم.
4: فهل فيها شيء هاي؟
0: التوكيل بيكون عام إنك توزع بدون أشخاص معينين؟
4: بحكوا لا، بحكوا لي لا مين ما بدك.
0: وأنت بتعطي حضرتك لناس يعني مختلفة؟
4: لناس مختلفين، في ناس بعرفهم بحكي لهم انه هاي مش مني، هاي من اهل الخير، ف مثلا لك بكون حكي لي انه خليه يدعي لوالدتي، يدعي لوالدي، لكن في ناس بحكي لك بالشارع مثلا عامل العمال نظافه كذا بعطيهم، بس هذا ما بعرفهم يعني ما بقدر احكي لهم انه هذول مش مني، ف بصيروا يدعوا لي انا، وهي الفلوس مصدرها مش مني انا. فهل يعني لازم احكي لهم من وين مصدر الفلوس؟
0: بحكي يعني. نعم، تسمع الجواب ان شاء الله. حياكم الله. اتصال آخر.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ويسلمك.
5: بدي أسأل سؤالين بس لو سمحت.
0: تفضل.
5: السؤال الأول اللي هو بالنسبة للتسابيح والإذكار.
0: نعم.
5: تمام. هسا التسابيح يعني بتسبح مثلا 33 كل تسبيح، والتسبيح للحمد والأذكار هاي. وأنا اختصارا للوقت بقول مثلا سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هل هذا يعني
1: أنت تحكي بعد الصلوات؟
5: بعد الصلوات، الأذكار بعد
1: الصلوات. واضح السؤال.
5: تمام. السؤال الثاني بالنسبة لماء زمزم.
1: نعم.
5: هكذا لما نضيف لتر مثلا على 10 لتر أو على كذا بصير كله مي زمزم، تمام؟
1: نعم.
5: هل اني بجوز اني استعمله مثلا رش النباتات الزراعيه والازهار والشغلات هاي او السقايه؟
1: نعم نعم.
5: شكرا لكم.
1: حياك الله.
0: حياكم الله. نعم. اتصال ثم نجيب. السلام عليكم فتاوى.
6: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: حياكم الله، تفضل.
6: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك سلمك.
6: دكتورنا سؤال لو سمحت بخصوص الصلوات الجهريه زي الفجر والمغرب والعشاء بالركعات اللي بيكون الشيخ فيهم عم بيقرا اللي هي الركعه الاولى والثانيه.
0: نعم.
6: قراءة الإمام للفاتحة هل تغني عن قراءة المأموم؟ يعني أنا مأموم والإمام قرأ الفاتحة بصوت جهري.
1: نعم.
6: هل أنا واجب علي أقرأ الفاتحة؟ لأنه في أئمة بقرأ الفاتحة وعلى طول بقرأ السورة اللي وراها.
0: نعم. ولا يهمك، تسمع جواب إن شاء الله.
6: شكرا.
0: حياكم الله. نعم. فضيلة الدكتور، بالنسبة لسؤال الأخ الكريم، يعني هو بناء على السؤال الذي قبله هو يقول توجيه للأزواج والزوجات لحتى يتجاوزوا الخلافات، أنه تقوية الوازع الديني فيما بينهما والالتزام بتعليم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما مسألة الحقوق والواجبات، وبالتالي هذا يعني كما يقول لعله يعني يخفف من هذه الخلافات. تفضل السيد، بارك الله فيكم.
1: لا شك أنه هذا الكلام صحيح 100%، فالبيوت التي تقوم على التقوى تقل فيها المشاكل، ويعرف كل من الزوج والزوجة واجباته وحقوقه فيقوم بها بالشكل الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يوجه يقول اتقوا الله في النساء، يقول اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم.
0: نعم.
1: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، فيضرب صلى الله عليه وسلم المثل من نفسه ويبين أهمية يعني أن يعني يحسن الإنسان إلى أهله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب قط امرأة بيده ولا خادم، يعني في حياته صلى الله عليه وسلم كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المثل الأعلى فيما ينبغي يعني أن يكون عليه الزوج والأب والأخ، وبالتالي لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. ثم البيوت تحتاج أخي دكتور زايد إلى الصبر وإلى سعة الصدر وإلى التغافل وإلى التعامل بحكمة والتعامل بحزم في بعض المواقف، يعني لا ينفع فيها حقيقة يعني أسلوب واحد وطريقة واحدة.
0: نعم.
1: بعض البيوت حقيقة قائمة على الشدة وهذا خطأ، بعضها الآخر قائم على التساهل وهذا خطأ. لابد أن نعطي لكل موقف من المواقف حقه.
0: نعم.
1: وبالتالي كلما كان هناك تقوى وصبر وسعة صدر وتغافل ومحبة ولين، ولكن في كل من هذه الأمور في مكانها وفي وقتها، كان ذلك من الآثار الإيجابية في حفظ الأسرة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، بارك الله فيكم. بالنسبة للأخت الكريمة تقول يعني وكلتها امرأة بتوزيع صدقات، وقالت لها يعني عندما يعني تتصدقي بهذا المال على من تعرفينهم اطلبي منهم أن يقرأوا الفاتحة لولد المتوفى أو لأموات المتوفين.
1: هذا من حيث
0: تقول أحيانا
1: الجزئية هذه هي لا حرج،
0: لا حرج.
1: أن تطلب من المتصدق أن يقرأ، لا حرج.
0: نعم. لكن الجزئية الثانية تقول أنا أحيانا أتصدق على أشخاص يعني لا أعرفهم، وبالتالي هم يظنون بأن هذا صدقة مني فيدعون لي.
1: لا، أيضا لا حرج. لا حرج مدام أنه صاحب الصدقة حقيقة يعني ما حدد أشخاص معينين. صدقة أحيانا قد تكون محددة وقد تكون غير محددة، يعني أنا أجي لك والله أقول لك مثلا روح أعطي مثلا للأيتام، روح أعطي مثلا إيش لطلاب الجامعات، روح أعطي للمدينين، فبدك تلتزم الآن بتعليمات المتصدق لأنه هو حدد لك جهة معينة.
0: نعم.
1: لكن قال لك توكل أعطي من هو محتاج، وأنت بمعرفتك الخاصة وطريقتك الخاصة، فهذا أعطاك تفويض عام، والتفويض العام يعني لا يشترط فيه أنه أقول أنه والله هذه من الجهة الفلانية ولا من الجهة الفلانية.
0: نعم.
1: فلو دعا لك كوكيل ما في حرج، لأنه عند ربما يضيع شيء.
0: أكيد.
1: والله يعرف أنه المتصدق الحقيقي هو صاحب المال، برضو أنت إلك، برضو إلك فضل وإلك أجر، لأنه أنت وكيل.
0: نعم.
1: وأنت أوصلت هذا المال إلى مستحقه.
0: نعم.
1: بقي مسألة واحدة، أنه إحنا لابد أن نتأكد من أنه تصل هذه المساعدات إلى مستحقها
0: أصحابها.
1: لأنه بعض الناس للأسف يتهاون في هذا الأمر.
0: نعم.
1: لأنه هذه أمانة يسأل عنها إنسان أمام الله يوم القيامة.
0: نعم. فضيلة الدكتور، سؤال آخر بالنسبة إلى الأخ الكريم، يقول بالنسبة إلى التسبيح والأذكار والأعداد يعني أعداد الذكر فيها، يقول أنا يعني يردد هذا الذكر، هل يكفي كيعني يكون شاملا لهذه الأعداد سبحان الله على خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه إلى آخر التسبيح.
1: في الحالة ذكرها لا.
0: نعم.
1: لأنه هذا الحالة ذكرها هي أدوار الصلوات، وقد ورد فيها أعداد محددة.
0: نعم.
1: اللي هي 33 تسبيح و 33 تحميد و 33 تكبير، وتختمها بلا إله إلا الله وحده إلى آخره. ولكن الحديث الذي ذكره سبحانه

0: الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كده، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت. فهذا عام، لكن في الأماكن الخاصة لابد من الالتزام بالأذكار الواردة.
1: نعم.
0: أي نعم.
1: يقول أخي الكريم، إذا خلط ماء عاديا بماء زمزم أضاف عليه يعني،
0: نعم،
1: وقام بسقي الأزهار والنباتات وغيرها،
0: نعم، لا حرج في ذلك. لا حرج، هو يعني إضافة الماء العادي إلى ماء زمزم هذا لا حرج فيه من حيث المبدأ، وأن تسقي به يعني شيء مباح أيضا لا حرج فيه.
1: نعم،
0: لا حرج فيه. وإن كان الأفضل في ماء زمزم أن يستخدم الإنسان في الشرب، لأنه كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، فهو ماء مبارك يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن هذا الماء له مزايا خاصة ينبغي على الإنسان أن يستغله، لكن هذا لا يعني أنه إذا سقى به المزروعات يعني ورد عنده في البيت هذا لا حرج فيه إن شاء الله.
1: نعم. الأخ الكريم يقول في يعني الصلاة خلف الإمام في الصلوات الجهرية، هل تسد قراءته للفاتحة عن قراءة المأموم، يعني لا يقرأ المأموم إذا قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية؟
0: وهنا لابد من تنبيه على المسألة الأولى.
1: نعم.
0: المسألة الأولى أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد والمسافر والرجل والأنثى في الفرض وفي النفل وفي غيرها.
1: نعم.
0: هذه قضية واحدة، لا تصح الصلاة بدون الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما ورد في الحديث الصحيح. ثانيا، نوصي الأخوة الأفاضل الأئمة أئمة المسجد أن يعطوا فرصة ما بين انتهاء الفاتحة وقراءة السورة أو الآيات بعد الفاتحة، لأن بعض الأئمة للأسف مجرد ما يخلص ولا الضالين يبدأ مباشرة في قراءة الفاتحة دون إعطاء فرصة. في هذا الحالة ماذا يفعل المأموم؟ إذا الإمام ما أعطاه فرصة يقرأ مع الإمام، يقرأ الإمام يقرأ الفاتحة وهو يقرأ الفاتحة إذا لم يعطي الإمام الفرصة.
1: نعم.
0: وذلك حقيقة نوجه الأخوة المفتين الأخوة الأئمة أن يعطي الناس فرصة ولو 10 ثواني ولو 10 ثواني حتى يقرأ الفاتحة.
1: نعم. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى وهاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. السلام عليكم ورحمة الله، تسمعنا من الهاتف إذا سمحت.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك، ترفع صوتك كمان إذا سمحت.
2: شيخ الكريم، في صوت حسنة شفتها مسجد الهمشري.
1: صوتك مش واضح إذا سمحت، يعني في صوت خربشة هيك، توضح الصوت لو سمحت. تفضل أخي الكريم.
2: تمام هيك؟
1: تفضل.
2: هم كانوا جيزة من حضرة الشيخ، أول واحد أنه يريد أنه الرد السفير جاي علينا.
1: والله ما واضح الصوت يعني، لا زال يعني في صوت.
2: سيد الشيخ.
0: أيوة كويس.
1: تفضل.
2: تمام. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام.
2: والله يا سيد الشيخ، هم يعني مش سؤال، هو توجيه من حضرتكم. إحنا مقبلين على الصيف وولادنا راح يكونوا في البيوت 24 ساعة والمساجد بقى من مقفلة، افتحوا المساجد. هذا أول شيء، افتح المسجد لأولادنا يعني. مشايخنا ما شاء الله كلهم ثقات، أئمة المسجد كلهم ثقات، يعني ما يكفي بس أنه يوم واحد في الأسبوع تحفيظ قرآن كريم، يعني لو يكون كل يوم في دروس لهالأولاد بدل ما يدرسهم في الشوارع. هذا أول شيء. والمسجد له الدور الكبير بتربية الأولاد، زيه حتى يمكن أفضل من دور البيت، المسجد تربيته أفضل من تربية البيت. والشغلة الثانية، هذا بعد إذنكم طبعا، أنا شفت سنة حسنة في مسجد الهمشري، اللي هي يعني مثلا أنا سايق تاكسي، بصف إني مثلا بروح بدي أصلي في المسجد، بيكونوا خاصين الصلاة، بدخل بلقى مثلا 10 أو عدد مثلا من الناس، كل واحد يصلي لوحده، يكونوا متأخرين، فما تعرف مين اللي يكون يصلي صلاة الجماعة عشان تصلي معه صلاة مثلا الظهر، إنك تصلي صلاة الجماعة معه. فلقيت بمسجد الهمشري حاطين يافطة مكتوبة عليها الجماعة المتأخرة، وعاملين عليها زي حويطية زي ما تحكي، فكل ما يدخل واحد مثلا دخل أول واحد صارت الناس تعرف إنه هذا الجماعة المصلي وراء في المكان هذا. فإن شاء الله تكون سنة حسنة وإنها تصير بكل المساجد. وجزاكم الله كل خير.
1: تسمع إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. تسمع التوجيه من الدكتور، حياكم الله. نعم، اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيكم العافية.
1: حياكم الله.
3: الله يحييك يا رب. من استفسار من سماحة الشيخ موضوع التركة، إذا ممكن هسه لو يعني توفى شخص معين وترك خلفه قطعة أرض معينة، هذه قطعة الأرض يعني قيمتها

0: مش كاملة متساوية. فكيف يتم تقسيمها؟ هل يتم تقسيمها على حسب القيمة تاعتها أم حسب الحصص كما تطلع في الشرع اللي هو ذكر مثل حبل الأنثيين؟ فهذا من حابين نشوفه من سمع الشيخ.
1: شكرا، واضح سؤالك.
2: نعم،
0: شكرا شكرا.
2: حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخ، في الجلسات اللي بتصير في المنازل قد يقول شخص لآخر دعاء الله الله لا يضرك، الله لا يضرك، فيقول آخر هذا لا يجوز لأن الله لا يضر، ويطلع آخر شو بيقول في نفس الجلسة، يا أخي إن الله له اسم ضار نافع، فكيف نوفق بين هذه الأقوال؟
2: نعم، تسمع توجيه إن شاء الله.
3: جزاك الله خير يا شيخ.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. اتصال ثم نجيب إن شاء الله. السلام عليكم. فتاوى.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
4: بعد إذنك لو سمحت،
2: تفضل.
4: هل هناك علاقة بعدم صلاة الإنسان بالرزق؟ يعني هل هناك رابط ما بين إنه الإنسان لازم يصلي عشان الله يرزقه أو ما في رابط؟
2: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله. عفوا فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى يعني حقيقة ابتداء نقول بأن وزارة الأوقاف تبذل جهود كبيرة وجبارة في موضوع يعني تدريس الذكور والإناث في تحفيظ القرآن الكريم في المراكز التي تطلقها، وكما نعلم يعني زادت عن 3000 مركز في العام الماضي بزيادة عن قبلها 500 مركز كما صرح معالي وزير الأوقاف. والأيام ليس كما ذكر الأخ الكريم، هي يعني في تدريس الذكور بيكون الأحد والثلاثاء والخميس، والإناث سبت واثنين وأربعاء.
1: صحيح.
2: فتعليق أو توجيه على يعني هذا الموضوع. هو الأخ الكريم يقول يعني بالنسبة للعطلة الصيفية وأثارها السلبية أحيانا إذا لم تستغل وينظم الوقت بالنسبة للأطفال، لكن نحن نغطي بالنسبة لوزارة الأوقاف حقيقة لم تقصر في هذا الموضوع، ونريد تعليقكم سيدي.
1: بارك الله. هو الملاحظة التي ذكرها أخي ملاحظة طيبة ومباركة، صحيح، ولا بد من استغلال العطلة الصيفية.
2: نعم.
1: لأبنائنا، لأن الفراغ يعني حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعمتان مغمول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولكن هنا ننبه على مسألة، أنه والله وزارة الأوقاف حقيقة تقوم بدور طيب في هذا الأمر، وذكرت أنت فضيلتك دكتور زايد أنه يعني ليست في يوم واحد، هي في ثلاثة
2: موزع أسبوع كامل،
1: في ثلاثة أيام. ثم هناك برضو واجب على أولياء أمور، أنت برضو كمان يعني كولي أمر خذ ابنك على المسجد، علمه مش فقط في صلاة الجمعة إنما في الصلوات العادية، في الصلوات اليومية، خذه معك على المسجد حتى تعلمه أهمية صلاة الجماعة. ولذلك حقيقة نعم نحن نضم صوتنا إلى صوت الأخ، أنه لكن نقول بالنسبة لوزارة الأوقاف حقيقة هناك توجه طيب، يعني قبل سنتين وصل على الطلاب أو ثلاثة وصل على الطلاب إلى مليون،
2: ما شاء الله
1: مليون. يعني احنا في فترة الصيف ما شاء الله هناك يعني في نهاية الصيف تخرجات يومية.
2: صحيح.
1: لأعداد كبيرة من الطلاب اللي حافظوا، والجميل في موضوع الدورات انها ما عاد مقصرة فقط على تحفيظ القرآن، صار يعطيهم أحاديث ويعطوهم تفسير ويعطوهم سيرة ويعطوهم يعني بعض العلوم والفقه، ويعطوهم بعض العلوم الأخرى، مما حقيقة يعني يكون له أثر طيب. ولكن نقول هذا يعني جهد جماعي يشترك فيه، تشترك فيه حقيقة الوزارات الأوقاف، ولابد من أيضا هناك توجه لي كمان لوزارة التربية وزارة الشباب وكمان الأسرة وغيرها. صحيح. من يعني القطاعات التي تكون مشتركة في هذا الأمر. نعم
2: نعم، والوزارة أيضا يعني هي تحدد دائما كما قلنا أماكن المراكز الصيفية المعتمدة في جميع المحافظات وتطلق جميع الأسماء، فهذه جهود شاملة ما شاء الله، يعني تستقطب
1: ما شاء الله
2: جزء
1: في كل
2: كبير
1: في كل يعني محافظات المملكة.
2: صحيح.
1: في كل قرى المملكة حقيقة، مش في المحافظة، في كل قرية تقريبا هناك يعني دورات موجودة والناس تتفاعل معها بشكل كبير. يعني احنا قبل كان التفاعل يعني قليل، موجود لكن قليل، لكن من سنوات حقيقة صار في يعني عمل كبير على هذا الأمر، صار في يعني تنظيم، صار في نوع من المتابعة، وصار في نوع من الاهتمام حقيقة، فأصبحت النتائج كبيرة. يعني نتحدث عن مئات الألوف من الطلبة من الجنسين يعني كل صيفية حقيقة، المساجد خلايا نحل حقيقة في هذا.
2: صحيح. ومعالي الوزير الدكتور محمد الخلالي يعني ذكر خاص عندما تم إطلاق أسبوع الوقاية من شعار الوزارة يعني بعيدا عن المخدرات أو حماية.
1: نعم.
2: الشباب من المخدرات، يعني أكد بأن الوزارة تقوم بأن تكون هذه المراكز حاضنة آمنة لحماية الشباب وربطه بالقرآن الكريم.
1: نعم. لكن

0: أؤكد على ما تفضلت به فضيلتك بأنه المسؤولية مشتركة، يعني الوزارة تقوم بواجبها لم تقصر، أيضا الأهالي
1: نعم
0: يعني واجب متابعة الأبناء ومعرفة
1: أولياء الأمور
0: كما ذكرتم يعني قبل قليل.
1: لابد حقيقة أن يكون لهم دور فعل، بالعكس الأسرة هي الحاضنة الأساسية للتربية.
0: صحيح.
1: يعني احنا انا خدمت بالتربية 16 سنة كويس، معلم ومدير، تأكد ان من كان يعني مربى بتعبيرنا الشعبي مربى في بيته لا ما راح تغلب معه، لكن اللي يعني هناك فشل في تربيته او اخلاقه سيئة من بيت اهله وابوه وامه مش قايمين بواجبهم راح يتغلب ويغلب اهله ويغلب المحيط اللي فيه.
0: نعم.
1: ولذلك الاساس في البيت، البيت هو الذي يربي وهو الذي يتابع وهو الذي يرشد، ولذلك مهمة الأبوين مهمة عظيمة.
0: صحيح.
1: ومهمة كبيرة، وباقي هذا الأمر كلها عبارة عن يعني روادف لهذا
0: مكملة لبعضها.
1: مكملات. نعم.
0: صحيح. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. الأخ الكريم يقول يعني إحدى المساجد في المملكة
1: نعم.
0: يقول خصصوا مكانا معينا في المسجد أسموه بالمكان المخصص للجماعة المتأخرة أو المسبوقين.
1: نعم.
0: فتعليق من فضيلتكم على
1: هذا الموضوع. هذا أولا هذا المسجد أتوقع أنه من المساجد المطروقة.
0: نعم.
1: اللي فيه تكون على الشوارع.
0: صحيح.
1: فيها جماعات مختلفة
0: ومتلاحقة يعني.
1: نعم متلاحقة.
0: نعم.
1: فلا حرج حقيقة إذا كان هذا الأمر يعني كما ذكر الأخ أنه الواحد يفوت على المسجد يلاقي 10 يصلوا ومش عارف وين هي الجماعة، فلا حرج، هذا إجراء إداري.
0: نعم.
1: الصحيح لا حرج فيه، ومع بيان أنه أنت وين ما اقتديت بأي واحد، يعني أنا دخلت لقيت واحد يصلي سواء كان يصلي فرض أو يصلي سنة واقتديت به القدوة صحيحة يعني يحصل إنسان أجر الجماعة، لكن هذا الإجراء برضو إيش لا حرج فيه، إجراء جيد حتى.
0: نعم.
1: إنسان يعرف أنه والله هذه الجماعة هي اللي هي الجماعة المتأخرة فيلتحق بها دون ما يكون عنده أي نوع من التشتت.
0: نعم. السؤال الآخر فضيلة الدكتور، بالنسبة لقطعة الأرض الواسعة غير متساوية في القيمة، يقول كيف يكون توزيعها بين الورثة؟
1: أولا التوزيع يكون حسب إيش؟ حسب الشرع.
0: نعم.
1: وذكر نقول للذكر مثل حظ الأنثى.
0: نعم.
1: لكن مش معنى ذلك أنه والله بعض الورثة يستولي على الجزء الـ الـ الـ الـ الـ الكويس مثلا والجزء اللي أعلى قيمة على حساب الآخر، لا، لابد من العدالة، وهذا يكون إما بتقييم الأرض أو بالاستعانة بأهل الخبرة، ناس أهل خبرة يقول يقسموا هذا الأرض بحيث يضمنوا أنه الكل يأخذ يعني حصص متساوية بالقيمة ولا يظلم أحد. وإذا تم بيع قطعة الأرض فالأمر سهل، كل واحد يأخذ حسب إيش فلوس حسب حصته من الأرض، لكن الأهم شيء من هذا أنه يكون في توافق بين الورثة ويكون في تقوى مخافة الله، وأن لا يكون هناك طمع من قبل بعض الورثة، لأنه مشاكل الميراث سببها بشكل عام أمرين، الطمع والجشع من بعض الورثة، والثاني تأخير تقسيم التركة بدون سبب شرعي، هذول السببين حقيقة يؤدوا إلى كثير من المشاكل. ولذلك لما يكون الإنسان يعني يخاف الله ويرضى بما قسمه الله له وما يكون لا في طمع ولا جشع ويسارع الناس إلى تقسيم الميراث يعني أسرع ما يمكن، فإن هذا يسهم في تقليل المشاكل المترتبة على الميراث.
0: نعم. بارك الله فيكم. حكم قول كما قال الأخ الكريم الله لا يضرك، هل في يعني تعارض بين اسم يعني أو مشروعية هذا القول والجمع بين أن من أسماء الله الحسنى النافع والضار؟
1: نعم، هو هذا القول الإنسان الله لا يضرك. شوف يا أخوان، أنا خلينا إحنا ننبه للقاعدة مهمة.
0: نعم.
1: وهي أن الألفاظ ينظر فيها للاستعمال العرفي، استعمال العرفي يعني ماذا يقصد فيها الناس، فإذا كان الناس يستخدمونها بشكل عرفي لا حرج فيه وله معنى حسن فالأصل أن يحمل على هذا المعنى. ولذلك نقول قول الإنسان الله لا يضرك لا حرج فيه، لأن الله تعالى هو النافع الضار. يقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولذلك حقيقة يعني إيش؟ الله هو النافع الضار، الله هو النافع الضار. ولذلك أنت لما تقول الإنسان الله لا يضره تدعو له بأن يحميه الله وأن يحفظه الله، فهذا دعاء جميل لا حرج فيه لا من قريب ولا من بعيد.
0: نعم.
1: والنافع والضار من أسماء الله.
0: نعم. هل هنالك علاقة لنقصان الرزق بعدم الالتزام بالصلاة دكتور؟
1: الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ما أريد منهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا شك أن للعبادة أثرا كبيرا في الرزق. فالإنسان حينما يتوجه إلى العبادة يتوجه إلى الله النافع الضار الرازق، والله تعالى يثيب الإنسان على عبادته بالرزق. قد يكون الرزق مال، قد يكون الرزق ولد، قد يكون الرزق علم، قد يكون الرزق خلق حسن، وأي شيء نافع. ولذلك نعم للصلاة وللعبادة أثر في زيادة الرزق وفي البركة به. لكن مش معنى ذلك أنه اللي ما يصلي ربنا ما يرزقه، لا، ربنا يرزق. إذا ربنا يرزق الكافر ويرزق العاصي، أفلا يرزق المسلم؟ ولذلك نقول حقيقة المحافظة على الصلاة من أعظم الأمور، وأول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة الصلاة. قال فإن فسدت، فإن صلحت صلح سائر عمل، صلحت. ها هو ما يحاسبه على أنه ما كان يصلي، يحاسبه على صلاته اللي فيها إيش، نشوف هل هي فيها خلل ولا لا. فإن صلح صلح سائر عمله، وإن فسدت والعياذ بالله فسد سائر عمله.
0: نعم بارك الله فيكم دكتور. يعني نأخذ آخر الحلقة إذا أخي سعد فيه سؤالين يعني، ثم إن شاء الله
1: خلينا نبه على في مسألة
0: في سؤال. تفضل تفضل.
1: سؤال ذكر اللي هو الشاب أنه والله معاه مشاكل مع أبوه.
0: نعم.
1: قال أنا والله معي مشاكل مع الوالد.
0: نعم.
1: وذكر أنه لا يتحدث مع والده، هذا لا يجوز.
0: نعم.
1: أبدا، مهما كانت مشاكله مع أبوك مع أمك، الأب والأم هؤلاء خارج إطار القطيعة، ممنوع تقاطع أبوك، ممنوع تقاطع أمك، لأنه هذا يعني من أكابر وأكبر الذنوب. مطلوب منك أنك تصبر على والدك، تتطف معه، يحرم عليك مقاطعته، وتصبر على ما يصدر منه. حتى أن العلماء قالوا ممنوع الواحد يدعو على أبوه ولا على أمه، حتى لو كان أبوه ظالمه أو أمه ظالمه.
0: نعم.
1: ممنوع أنك تدعي على والدك، فكيف بخلاف بسيط. وننبه هنا أنه بعض الآباء وبعض الأمهات قد يكون صعب الميراث، وأخلاق شوي تكون صعبة، وربما يكون حدي زيادة عن اللزوم. مطلوب من الأبناء يوسع صدرهم، يصبروا ويتلطفوا مع الوالد، ويحتسبوا عند الله سبحانه وتعالى كل هذا الأمر. وما دام أنهم يفعلون هذا الأمر لله فإنهم إن شاء الله مأجورون.
0: نعم.
1: بإذن الله.
0: بارك الله فيكم دكتور. اتصال. نعم فتاة، والسلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية سيدي.
0: الله يعافيك سلمك إن شاء الله.
2: سيدي سؤال سريع إن شاء الله.
0: تفضل.
2: هسا أنا سايق تاكسي.
0: نعم.
2: بدي أشتري تاكسي شيخ، ونقص على أي مصاري، ما بدي أقرب على البنك ولا على القروض.
0: نعم.
2: لو أخذت من أخوي مثلا المبلغ وكملت، وقلت مثلا بنطيك كل شهر 50 أو 60، جائز ولا غير جائز؟ والله يجزيك الخير يا سيدي.
1: أنت شو أخذت من أخوك؟ دين يعني؟ يعني أخذت منه مثلا 5000 دينار دين؟
2: مثلا بدي أخذ 5 أكمل حق التاكسي مثلا،
1: وترجعهن 5 بس بأقساط؟
2: لا، أرجع له إياهن مثلا 5 مثلا كل شهر، لو أنطيتهم 4 عليهن مثلا.
1: أيوة شكرا.
2: بجوز ولا ما بجوز؟
1: واضح السؤال هيك. نعم.
2: الله يكرمك. نعم. يا سيدي الشيخ،
0: حياكم الله. السؤال.
3: ألو.
0: تفضل. نعم السؤال. عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية وبارك الله فيكم
0: جميعا إن شاء الله.
3: دكتورنا العزيز
0: حياكم الله.
3: بدي سؤال بس، أنا والله بدي سؤالين بس عشان نطل في البرنامج معك.
0: تفضل، ما في معنا مجال سؤالين، إن شاء الله بنختم الحلقة. تفضل.
3: السؤال الأول، والدي رحمة الله عليه في يعني عنده زي محل عمارة تجارية مؤجرة، هلا إحنا ورث فيها، يعني إحنا أخوان 2 وثلاث بنات. هلا الخواتي 2 وضحن المادي ممتاز وعايشات برا البلد مش هون، وضحن كويس كثير كويس. هلا هذا انا باخذ طبعا هذول الاجره، وانا عندي اخوان 2 حالات خاصه، يعني بحكوا يعني حالات خاصه مرضين يعني يتجوز وكبار بالسن. انا ما يعني انا لما اخذ المبلغ ما بقسم يعني انه اعطيهم او هذا، لانه ما بيطلبوش مني وما بيحكوش اصلا، مرات هم بيبعثوا لي. يعني بدي اشوف انا يعني.
1: انت قصدك اخواتك اللي برا تحكي؟
0: نعم.
3: انا بحكي على اخواتي اللي برا. انا بحكيش على اللي عندي، اللي عندي.
1: نعم.
3: اللي باخذهم بصرفهم عليهم يعني على البيت وعلى
1: نعم.
3: اللي عندي هذول الحالات الخاصه هذول الاثنين. انا بحكي على اللي برا،
1: انه
3: ما بيطلبوا مني انه وين دخل العماره، ليش ما بتعطينا، ليش ما بيحكوا لي شيء. وهم اصلا بيبعتوا يعني بيبعتوا لهم كل فتره وفتره بيبعتوا لهم مبلغ لاخوتي.
1: طيب انت حكيت معهم استاذنتهم ولا ما حكيت معهم بخصوص الموضوع هذا؟
3: انا والله ما حكيت، بس يعني هم عارفين انه مصاريف متطلبات الحياه عندنا في البلد كثيره وكذا واجارات وهذا، ما بيحكوش يعني، ما بتقول لي ما بيحكوش يعني.
0: طيب واضح السؤال، اذا عندك سؤال ثاني عشان الوقت ضيق.
3: طيب السؤال الثاني عندي هو نفس هذا، في أخوي هذا فاقد الأهلية، هذا بدخن

0: مش طبيعي. هل انا شو بحكوها
1: اثم
0: علي
1: اثم يعني قصدك
0: اثم علي اثم لاني انا بجيب له دخان يعني، لانه اذا بجيب لهوش بسوي لي مشاكل، بسوي لي هذا بيطلع برا في الشارع بيصير اذا بجيب له دخان بكتين ولا ثلاثه، هل هذا انا علي اثم؟
2: تكرم تسمع الجواب ان شاء الله.
0: الأهلية طبعا.
2: نعم تسمع الجواب، الله يعافي جميعا ان شاء الله، حياكم الله. فضيلة الدكتور يعني بقي تقريبا ثلاث دقائق.
1: نعم.
2: بالنسبة للأخ الكريم يعني هو يريد أن يأخذ من أخيه يعني مبلغ معين، يقول في الآخر قال إنه رجحنا اقساط لكن ما ربح. نعم
1: هذا ربع.
2: ربع
1: نعم، لأنه هذا مشروط زيادة. نعم. مشروط حتى لو كانت من جهة واحدة، أما تأخذ 5000 وترجحنا اقساط 5000 لا حرج.
2: لا حرج.
1: أما إنه تقول له أنا بعطي اسمه أخذ منه 5000 وكل شهر أرجع لك أنا اقساط وكل شهر 50، هذا صارت زيادة ربوية ما بجوز.
2: نعم. حرام. السؤال الأخ الكريم إنه هو يعني لا يعطي أخواته خارج المملكة لأنه يعني وضعه المادي جيد، لكن سألت حضرتك انه هو قال لم استأذن.
1: تفضل سيدي. شوف هذا السؤال، القضيه الاولى هذا المال ورثه.
2: نعم.
1: وبالتالي لا يجوز له ان يتصرف بمال خواته الا برضاهن، والامر في ذلك هين. ما دام خواتك مش سائلات، وما دام خواتك احيانا يبعثن، الامر يتطلب منك شغله واحده، ترن عليهم تليفون تقول 1 2 3. وافقا امورك انتهت، ما عليك شيء. ما وافقا انت مضطر وواجب عليك انك تبعثنهن مالهن أو نعم. تحتفظ إلهن بمالهن.
2: نعم. والأخ أيضا أخوه فاقد الأهلية، والله يقول هذا الشيء. أنا نعم. يعني أشتري له دخان، إذا لم أشتري له دخان يعني يغضب ويعني يتصرف
1: تصرفات. الأصل حقيقة نعم. أن ينظر في هذا. لا هو نعم. الأصل الدخان حرام.
2: نعم.
1: الدخان حرام، يعني فتوى عندنا أنه حرام وضرره حقيقة لا يوجد عليه أحد، لكن في مثل هذه الحالة ينظر إن منع عنه الدخان، ويعني هذا الفاقد الأهلية ربما يكون يعني يغضب قليلا وبعد فترة يتعود وتمشي أموره، لا يجوز له أن يعني. لكن إن غلب على ظنه أو تأكد أنه هذا الشخص يعني ربما يسوي له مشاكل لا حصر لها، ربما يخرج ربما يكسر ربما كذا، كويس، فنرجو أنه ما في عليه حرج في هذه الجزئية أن يجيب دخان. وإن كان الأولى والأفضل أنه يحاول قدر الإمكان أنه يعني يمشي معاه على برنامج يخفف من هذا الدخان إلى أن يعني يمن الله عليه بالشفاء منه. لكن إن كانت واقع الحال فعلا إذا ما جاره دخان يسوي له كارثة ويسوي له مصائب وربما يكسر ويخرب وكذا، فنرجو أنه ما في عليه حرج في مثل هذا الأمر.
2: نعم بارك الله فيكم، كل الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور محمد البلاونة مفتي محافظة البلقاء، وقد شرفنا في استوديو الإذاعة الأردنية إذاعة القرآن الكريم وأجاب على الأسئلة الأخوة والمستمعين. كل شكر لجهودكم سيدي.
1: حياكم الله حفظكم الله أخي دكتور زايد.
2: بارك الله فيكم، أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وحسن حماد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمان الكعابل من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميل الدكتور مارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدبير، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف
2: فرشة بتعمل كل هذا. أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية.

0: فرشاة الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
2: هاتف رقم 037-1010-25.
3: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع.

يعني مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا

0: حامس ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تذوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع برنامج المرأة والمجتمع، وتقدمه الدكتورة حسنة عنامبه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج المرأة والمجتمع، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وقناة تدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. في حلقتنا لهذا اليوم نصحبكم في رحلة إيمانية بعنوان رحلة إلى بيت الله الحرام. في هذه الحلقة المميزة نتحدث فيها عن معاني الحج وأحكامه وفضله، وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا ويشرفنا أن نرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور فادي الربابعة، المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله دكتور ضيفا على هذا البرنامج.
3: حياكم الله الدكتورة حسنة.
2: حياكم الله دكتور. كما تبينا لمتابعينا أننا سنكون في رحلة إيمانية مباركة نتأمل من خلالها معاني الحج وأحكامه، وهذه الرحلة التي تتجه فيها دائما القلوب وقبل طبعا الأجساد لزيارة بيت الله الحرام الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا. نتحدث عن المحور الأول دكتور، حكم الحج وعلى من يجب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، أحييك سعادة الدكتورة حسناء وأحيي المستمعين الكرام. الحج ركن من أركان الإسلام العظيمة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، وقد جاء دليل فرضيتها في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وجاء أيضا في سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعلم الصحابة ويعلم المسلمين أمور دينهم، سأله عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين أن جعل واجب الحج منوطا بالاستطاعة. قال: من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تشمل الحالة الصحية والبدنية للحاج، أن يكون قادرا صحيا وبدنيا على أداء الحج، وأيضا تشمل الحالة المادية، أن يكون قادرا على نفقة حجه ونفقة من تجب نفقتهم عليه ذهابا وإيابا حتى يرجع من الحج. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أيضا بعباده المؤمنين أن جعل واجب الحج مرة في العمر على المسلم، وليس في كل سنة ولا في كل شهر، وإنما مرة واحدة في العمر، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه حتى قالها ثلاثا،

0: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم.
1: صحيح.
0: فجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا التشريع الإلهي من الله عز وجل على لسان نبينا مرة واحدة في العمر، فتجب على كل مستطيع وقادر على الحج بالغ تتوفر فيه الشروط الوجوب الأصلية كالعقل والبلوغ والاستطاعة. فمن وجبت عليه وتوفرت فيه هذه الشروط وجب عليه أن يبادر للحج إلى بيت الله الحرام.
1: جزاكم الله دكتور على هذا التوضيح. أيضا كما تعلمون يعد بيت الله الحرام قبلة المسلمين، ويقول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. مكانة بيت الله الحرام في الإسلام،
0: الحقيقة مكانة بيت الله العظيم في الإسلام بيت الله الحرام كثيرة، ولكن نذكر جزءا منها، وهي كما تفضلت أنه أول بيت لله عز وجل وضع في الأرض.
1: نعم.
0: كما قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. الله عز وجل جعله مباركا وجعله هدى أيضا للعالمين. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: قلت كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وذكر العلماء أن أول من قام ببناء هذا البيت بيت الله الحرام هم الملائكة، وقالوا أيضا في قول آخر هو آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض. وبيت الله الحرام هو أحب البقاع إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة ونظر إلى البيت قال: إني لأعلم أنك أحب بقاع الله إلى الله عز وجل، أحب بقاع الأرض، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هذا البيت هو قبلة المسلمين الذي تهوي إليه قلوبهم ويتوجهون إليه في الصلاة، كما جاء في قول الله عز وجل، وهو يعني كما الله عز وجل نظر إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنه يحب أن تكون قبلة المسلمين هي إلى البيت بيت الله الحرام. قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فهو القبلة التي يتوجه إليها المسلمون في صلاتهم من جميع بقاع الأرض.
1: نعم. أيضا نريد أن نضيف أن بيت الله الحرام هو أيضا مكانته هو مكان يجتمع فيه طبعا المسلمين ممكن على حال أنحاء الأرض في صورة تجسد وحدة الأمة الإسلامية، خاصة عند أداء الفريضة اللي راح نحكي عنها إن شاء الله خلال هذه الحلقة. لكن دائما هناك سؤال يعني يربط يعني أسماعنا وأيضا متابعينا، هناك علاقة يعني بين علاقة الحج بالأنبياء عليه السلام، يعني خاصة في الآيات القرآنية يقول الله عز وجل: ربنا بعث فيهم رسولا منهم. وكان هذا الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي هذه العلاقة دكتور؟
0: يعني تبدأ من عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يربطنا بالأنبياء السابقين.
1: جميل.
0: ومحور الجمع بينهما العقيدة وبيت الله الحرام. فمنذ أن بني بيت الله الحرام فإن الأنبياء اعتنوا به عناية شديدة بالبناء والتعبد فيه، كما يذكر في كثير من الكتب، إلى أن جاء زمن سيدنا إبراهيم عليه السلام. الذي قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ثم قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم قلوب الناس وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وإلى أن قام إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ابنه عليه السلام ببناء البيت الحرام بيت الله الحرام، ولما أتموا بناءه كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أمره الله عز وجل أن يصعد على جبل من جبال مكة فيؤذن بأهل الأرض، يؤذن بالناس جميعا أن يأتوا للحج إلى بيت الله الحرام. وهنا سر عظيم، عندما يقف سيدنا إبراهيم عليه السلام على الجبل امتثالا لأمر الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، هذه الآية الآن تترجم فيها.

0: هذا الزمان.
1: نعم.
0: أن الناس يأتون من كل بقاع الدنيا، من كل بقاع الأرض، استجابة لنداء إبراهيم عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم بما جاءه ونزل عليه من القرآن الكريم هو يوثق خط الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويصدق ما جاء به الأنبياء. فرسالة النبي عليه الصلاة والسلام خير رسالة، رسالة الإسلام، جاءت لتصدق ما جاء به الأنبياء السابقين من الكتب ومن الشرائع، وتبين لنا تضحيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشريعة الإسلام ربطنا بالأنبياء السابقين، ربطنا بإبراهيم بإسماعيل من خلال المشاعر وأعمال الحج التي يحييها الحجاج، والأعمال التي يقومون بها من طواف وسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار، وكل هذه الأعمال قام بها إبراهيم عليه السلام. ففيها إظهار لتضحيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في ربط مع أبينا إبراهيم ومع الأنبياء السابقين قال: قفوا في مشاعركم فإنكم تقفون على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. فرسالة الإسلام رسالة صدقت جميع ما جاء به الأنبياء، ووثقت جميع ما جاء به الأنبياء، وعلقت المسلم في هذا الزمان بجميع الأنبياء، وأنه ينبغي أن نؤمن بجميع رسالات الأنبياء الصحيحة الغير محرفة، وما جاء به الأنبياء كما بينه القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة.
1: دكتور، نتحدث عن فضل الحج في سبيل الله.
0: نعم، فضائل الحج التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها أنه أفضل الأعمال. لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج إلى بيت الله الحرام يعدل الجهاد في سبيل الله. فلما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وأيضا الحاج يرجع وقد غفر له ذنبه وكأنه لم يجري عليه القلم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وبين أيضا أن الحج جزاؤه الجنة، فقال: الحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأن الحج سبب لمغفرة الذنوب ولنفي الفقر عن المؤمن إذا كان يتابع الحج والعمرة بقدر استطاعته، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. فهذه أبرز وأظهر الفضائل التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم للحج إلى بيت الله الحرام.
1: دكتور، كما تعلمون عندما يعود الحاج من بيت الله الحرام دائما يعني عند زيارته أو زيارة الحج يستحب أن يقال له
0: حج مبرور.
1: نعم، وسعي مشكور وذنب مغفور. ما هو الحج المبرور وكيف يكون؟
0: نعم، الحج المبرور ذكر له العلماء جملة من المواصفات.
1: جميل.
0: منها قالوا أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: وأن لا يريد به الرياء والسمعة.
1: نعم.
0: حتى لا يقال فلان حاج.
1: نعم.
0: أو فلان حاجة.
1: نعم.
0: وإنما يكون مقصده الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله
1: مخلصين
0: له الدين حنفاء.
1: نعم.
0: وأيضا الوصف الثاني أن تكون نفقة الحج حلال والنفقة طيبة، وألا تكون حرام، يعني لا يكون من أموال الناس التي أخذها بالباطل وبالحرام حقوق الناس ثم يقول: أذهب إلى الحج وهذا حجي مبرورا. لا، لأن في ذمته حقوق للعباد، وهذه الحقوق حقوق العباد لا تغفر إلا إذا أسقطها أصحاب الحقوق وسامح بها الحاج، فلا تدخل في مغفرة الذنوب التي بين العبد وبين ربه، لأنه مطالب برد الحقوق أصلا
1: إلى أصحابه
0: قبل الذهاب إلى الحج. فحتى يكون حج الإنسان مبرورا لا بد أن يعيد الحقوق إلى أهلها ويرد المظالم إلى أهلها، وأن تكون نفقة حجه حلال ومن ماله المباح الطيب. أيضا أن يكون لسانه دائما طيب الكلام وأن لا يتكلم جميل. إلا خيرا، لأن الفسوق في الحج يذهب ثواب الحج ويبطل ثواب الحج، كما قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأيضا أن يتعود على إطعام الطعام للحجاج والصدقة والنفقة، فهذه كل هذه المواصفات ينبغي للمؤمن أن يراعيها حتى يكون حجه مبرورا، وأيضا ألا يرتكب محظورات الإحرام قدر ما يستطيع، أن يتجنب ارتكاب محظورات الإحرام التي ترتب عليه فدية وكفارة لفعلها، لأنه يعتبر خطأ أخطأه أثناء حجه. وأيضا أن يحافظ على أن يتم أركان الحج كاملة وواجبات الحج كاملة وسنن الحج أن يأتي بها قدر الاستطاعة. فإذا راعى الحاج هذه المعاني كلها أثناء حجه فإنه بذلك يكون إن شاء الله حجه مبرورا، وخاصة إذا انعكس هذا الحج على سلوكه بعد عودته وتعدل سلوك هذا الإنسان وتغير بعد الحج، ألا يعود على ما كان عليه من السلوكات الخاطئة قبل الحج. فبهذه المعاني كلها نستطيع أن نقول أن هذا الحج مبرورا ومقبولا إن شاء الله تعالى.
1: يعني نستطيع أن نقول إذن الحج المبرور يعني يظهر أثره بعد حتى عودته.
0: نعم، بعد في سلوك الحج
1: وأخلاقه وتعامله مع الناس.
0: وهناك فرق دكتورة بين أنني أسقطت فريضة الحج
1: صحيح،
0: وبين أنني تحصلت على بر الحج
1: جميل،
0: أي ثواب الحج الكامل الذي تحدثنا عن فضائله. في فرق بين أنه والله أنا أسقطت عني فريضة الحج خلاص ما عدت مطالب فيها، ولكن الفرق الأكبر والمراد والمطلب للمؤمن هو أن ينال ثواب الحج وثمرات الحج وأجر الحج الكامل الذي وعدنا به النبي صلى الله عليه وسلم.
1: رائع جدا دكتور. أيضا نريد أن نسمع منكم بعض الحكم التي يستفاد منها في الحاج طبعا من فريضة الحج وغير الحاج، ممكن هناك بعض الحكم يعني اللي يعني لمن يتابع هؤلاء الحجاج أعمالهم يعني نفرتهم إلى عرفة وأيضا خلال طوافهم بالبيت العتيق وغير هذه من الأعمال.
0: حكم الحج كثيرة وثمراتها على الفرد والمجتمع بل وعلى الأمة الإسلامية جميعا. أول هذه الحكم أنه في الحج تظهر وحدة المسلمين. وحدة المسلمين التي أساسها رابطة العقيدة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتي ينتفي أمامها اللغات والألوان والأجناس والقوميات والأصول. هنا يظهر لنا الحج وعبادة الحج قيمة هذه الوحدة للأمة، وأن هذه العوامل الأخرى والظواهر الأخرى من اختلاف اللغة واختلاف اللون واختلاف الجنس هذا ينبغي أن لا يؤثر على وحدة أمتنا. ثم الحكمة الأخرى تآلف القلوب، تآلف قلوب المسلمين وتواد المسلمين وتراحم المسلمين فيما بينهم عندما يكونوا في مكان واحد ويعملون أعمال واحدة، فيها بيان ألفة المسلمين ووحدة المسلمين ومحبة المسلمين فيما بينهم. ثم أيضا من حكم الحج أنه يبين لنا مشهد الآخرة، يصور لنا مشهد يوم القيامة، كيف يقوم الناس لرب العالمين للحشر والحساب، كل الناس يقفون في موقف واحد، هذه الصورة مصغرة عن يوم القيامة عندما يقف الحجاج خاصة وهم يرتدون ملابس الإحرام البيضاء المجردة عن زينة الدنيا والمجردة عن كل متع الدنيا، وأن الإنسان يأتي يوم القيامة يحاسبه الله عز وجل ليس معه شيء من أمور هذه الدنيا ومن زينة الدنيا. ومن حكم الحج أيضا التعارف بين المسلمين، تعزيز قيمة التعارف بين المسلمين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. نعم. أي ليحصل التعارف بين المسلمين، وهو نعم. اجتماع يجتمع فيه المسلمون من شتى بقاع الأرض لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيضا الحج يذكرنا بهذه القيمة، أن قيمة

0: التفاضل عند الله سبحانه وتعالى والقرب من الله سبحانه وتعالى هي التقوى. أي إنسان أتقى لله عز وجل هو أقرب لله وهو أفضل عند الله من غيره. نعم. فهذه جملة من الحكم التي تظهر للمسلمين من خلال عبادة الحج وفريضة الحج إلى بيت الله الحرام.
1: يعني هذه الرحلة الإيمانية اللي كان باستضافتكم دكتور يعني هي فعلا هي تجرد يعني إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وأيضا امتثال أمر الله. نعم. سبحانه وتعالى، وأن هذه العبادة هي محصورة بزمان. نعم. معين ومكان معين، فالإنسان يجب أن يتجرد فيها من كل ملاذ الدنيا. نعم. وشهواتها ويستفيد منها. توجيه ختامي من الدكتور.
0: الرسالة فادي. إلى جميع المسلمين. نعم. الذين كتب لهم الحج إلى بيت الله الحرام في هذا العام أن يتصفوا بصفات وأخلاق الإسلام: الصبر، الحلم، عدم. نعم. التسرع، عدم العصبية والغضب. جميل. لأن الحج فيه مشاق
1: والصبر والطاعة
0: وفيه تبعات. نعم. وأحسنت مسألة الطاعة والانقياد. جميل. للجماعة. نعم. عندما. نعم. يكون مع قافلة. صحيح. ويحج مع جماعة ألا ينفرد عنهم، ألا يتأخر عنهم، ألا يفارقهم، ألا ينغص عليهم حجهم. صحيح. أن يبقى تحسب التعليمات والإرشادات. نعم. التي توجهها بعثة الحج. ونحن في هذا البلد المبارك. نعم. ولله الحمد هناك تعاون بين وزارة الأوقاف التي تتحمل المسؤولية. جميل. الكبرى في بعثة الحج، وجزاهم الله خير على جهودهم، وقد سافرنا معهم سابقا ونعرف حجم العمل الكبير. صحيح. الذي يقوم به سواء الإداريين أو الشرعيين، وأيضا تعاون مع دائرة الإفتاء العام أن هناك مجموعة من المفتين أيضا يرافقون قافلة وبعثة الحج إلى بيت الله الحرام. أن نحافظ على الالتزام بالتعليمات والإرشادات الموجهة للحجاج، أن نحافظ على أخلاقنا، أن لا نتكلم إلا خيرا، لا سباب ولا فسوق ولا شتائم ولا صراعات في الحج، لأن هذا يبطل ثواب الحج ويذهب ثواب الحج. وإن شاء الله نسأل الله عز وجل لهم حجا مبرورا وأن يعودوا سالمين، نلتزم بالتعليمات كلها حتى لا يحدث هناك مخالفات قد تؤدي إلى وفيات لا سمح الله. نعم. قد تؤدي إلى إصابات. فنلتزم بما هو مطلوب منا ونركز على قلوبنا أن نستذكر حال الأنبياء، سيدنا إبراهيم. نعم. هاجر عليه السلام، إسماعيل عليه السلام، تضحيات الأنبياء، تضحيات النبي صلى الله عليه وسلم، وما قدمه الصحابة لدين الله في تلك الأرض. نعم. المباركة.
1: نعم. في ختام الحلقة نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يرزقنا زيارة بيت الله الحرام. آمين. لنا ولجميع المتابعين إن شاء الله.
0: الله يحفظكم.
1: شكرا دكتور على حضورك معنا.
0: حياكم الله دكتور حسنا.
1: بهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشكر فريق العمل الذي رافقنا، وإلى لقاء قريب يتجدد معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج المرأة والمجتمع، وقدمته الدكتورة حسناء عنان به. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاستكبر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر،

الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة

0: طبية 100% بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف
1: فرشة بتعمل كل هذا. أصبح صدق المثل اللي بقول بدك نومة هنية فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 037-1010-25.
4: اسمع جاي عبالي منسف، استنى اعرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
5: فعلا اطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تذوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
6: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا فيك من كرمك علما يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياكم الله وبياكم مسدد على طريق الخير والحق، خطانا وخطاكم آمين آمين آمين. انتهى بنا الكلام في المرة الماضية عند الكلام على أنواع البيوع، ومن حيث وجود المبيع عند العقد ولا عدمه، تمام؟ وذكرنا أول نوع وهو بيع عين، يعني المراد بعين يعني شيء مادي، مادة يعني قطعة، شيء يعني محسوس، تمام؟ مشاهدة، والمراد بالمشاهدة هنا يعني حاضرة، تمام؟ والمراد بالحاضرة يعني المرئية، هيك المراد، تمام؟ هذا أول نوع، يعني إنك بتروح على المحل بتقول والله في الحبة هاي بدي إياها، تمام. احيانا بعض الناس بيشتروا في الالبسه، بيشوفوا سلعه موجوده على الباترينا مثلا ولا على الملكانات ولا كذا، بيحكي له بدي انا هاي الحبه، بقول له موجود عندي جوا، بقول له لا بدي هاي تحديدا، يعني بحيث انه هو تنتفي عنها الجهاله، يعني بيحتاطوا الناس في مثل ذلك، ولهم الحق انه يحتاطوا، ومش مطلوب منه يرمي فلوسه في الهواء يعني.

تمام. ممكن احيانا ينزعج بعض الناس، بينزعج انه هذا فيه نوع من التشكيك، بهمش تمام، ما بيضر يعني، ومن حق الانسان يحتاط في فلوسه يعني ومواله. طيب قالوا اول شيء المراد بالبيع عين مشاهده يعني حاضره. قالوا طيب انا كيف بدي اعرف انه هاي البيع يعني لازم اشاهد انا تفاصيلها من جوا، يعني شو لازم اشوف انا بحيث ترتفع عنها الجهاله؟ قال العلماء ومشاهده كل عين على ما يليق بها، عباره مهمه للغايه واسعه للغايه تمام. يعني كل سلعه كل قطعه بتعتبر انت مشاهدها او انت شايفها باعتبار طبيعه رؤيتها. يعني ممكن نشوف مثلا انت بقولوا ويكفي رؤيه بعض المبيع ان دل على باقيه كظاهر صبره، يعني عندك شوال قمح، عندك شري قمح، عندك قدامك هاي الشوالات كلها مفتحه بتمر عليها واحد واحد، انت الظاهره هذا بدل على الباقي تمام، فحينئذ يكتفى بذلك ولك الحق حينئذ تحتاط انه اذا حطيت شرط في العقد انه الا اذا بين انه الظاهر غير الباطن ممكن حينئذ انت تحتاط في ذلك، لكن ابتداء من حقك انك تحتاط في ذلك تمام. انه المراد انه مشاهده كل سلعه بحسب ما هي، يعني بعض السلع لك في مجرد مشاهدتها الظاهره ما بيبين عليها. لو جيت انت قلت والله شفت هالسياره هاي لونها جميل كذا، وقفتها حلوه مثلا، بس هي من جوا فيها شماتور مثلا، يعني رحنا عملنا عليها عقد وانت بتفكر حالك تشتري سياره ممتازه، ولما جيت تقول والله انا هاي السياره موجود شغلها ما بتشتغل. كيف ما بتشتغل؟ قال والله انا بعتك هاي القطعه وانت قلت والله ممتازه. بقول لك رؤيه كل سلعه على يعني على ما يليق بها تمام، والله اعلم. قالوا فالمراد بالرؤيه هنا هو قال الشيخ عين حاضره، وليس المراد بالعين الحاضره انه تكون هي موجوده بالفعل بس ما انشافتش، لابد تكون السلعه مرئيه مشاهدة حينئذ في هذا النوع تحديدا. يعني سيأتي معنا بعد شوي أنت ممكن تبيع يعني بيع عين غائبة يعني وله تفاصيلها ومرينا على شيء من أحكامها يعني تمام. وقالوا ممكن تكون أحيانا بعض السلع أنت بتشوف ظرفها زي الرمان، أنت بتشتري حبة رمان أنت مش عارف شو اللي جواتها، بتشتري بطيخة أنت ما بتعرف شو اللي جواتها يعني تمام. فرؤية كل مبيع تمام على ما يليق به، والله أعلم. بقولوا زي الصواني صيوان لها، زي الرمان زي الجوز مثلا، زي هاي الأشياء، الجوز الحب اللي لازال جوا حبه يعني تمام. الآن المشاهدة هنا عبرنا عنها سابقا بشرط بشرطه العلماء في العقد البيع، إنه لابد يكون عقد البيع السلعة المبيعة معلومة العين تمام، إذا كانت معينة تمام، ومعلومة الوصف تمام، واشترطنا فيها أنه لابد يعلم قدرها ويعلم صفتها في الموصوف تمام، ولذلك لا يصح بيع الأشياء المجهولة تمام. وذكر العلماء منها مثلا أشياء لكنها لا تنطبق عليها، مثلا زي بيع اللحم مع عظمه تمام. لأن أنت بصراحة ما بيهم كل همك إلا عظم، بس التجار بقول لك ما ببيع لحم مجروم لحاله يعني، ممكن خاصة الخروف في الأجل ممكن يبيعك لحم لحاله من دون عظم يعني تمام. بقول لك أنا شو بدي بالعظم، العظم ما باكله أنا يعني تمام. ومثل هذه الأشياء، فكأنه أنت لما شاهدتها ولما اطلعت عليها ما اطلعت عليها بشكل كافي. لو باعك لك والله هذا الكيس فيه لحمة، خدهم خلاص وزنتهم قبل شوية الأحوال، اوعى تشتري مثل هذا، اطلع شو اللي فيه جواته، ممكن وحيانا بيكون هم مخبيين لك العيب جوا يعني، فبدك تكون أنت واعي لمثل هذا، والله أعلم. فإذا أول نوع هو بيع عين مشاهدة تمام. مشاهدة يعني لمين؟ قالوا مشاهدة للمتعاقدين عند العقد أو قبلهم كما ذكرنا. طيب الآن قال الشيخ أي حاضرة، يعني بيع سلعة حاضرة هي موجودة الآن. طيب قال فجائز، يعني هذا النوع من العقود وهو بيع الأعيان الحاضرة، وطبيعي هذا جملة عقودنا من هذا الشكل، يعني جملة البيوعات اللي بنساويها إحنا، أنت بتشتري بصراحة الأشياء أنت شايفها. اليوم البيع عن طريق الإنترنت أكثر وصار بيع أعيان غائبة، أنت بتشتري أوصاف أكثر ما بتشتري، أكثر مما بتشتري سلعة محددة يعني. بينما اليوم البيوع اللي بنساويها احنا في الاسواقنا وكذا، اللي تروح على المحل تشتري خضره تشتري بندوره تشتري كذا تمام، انت عمليا بتشتري بيع سلع معينه مرئيه مشاهده. لما بتساوي العقد البيع انت بتساويها بتشتري شيء محدد معين مشاهد بالنسبه لك تمام. هذا اول نوع، وهذا العقد جائز وصحيح تمام. فمراد الشيخ هنا بالجواز يعني ليه الصحيح تمام. طب الان الصحيح، كلمه صحيح هل يعني تساوي كلمه حلال؟ لا، الشيخ هنا قال صحيح يعني جائز يعني صحيح تمام. طب ممكن يكون العقد عندنا حرام وهو صحيح؟ نعم، ذكر العلماء انه مثلا لو انك بعت سلعة معينة وقت نداء الجمعة تمام، انت وقت ما هو ببيع وقت نداء الجمعة اجا واحد وقال لك انت في المسجد
تمام، وانت اذا بدك تسوي العقد معه بتتاخر عن الصلاه بفوتك ركعه مثلا، بس بصراحه شروه صحت لك بيعه ممتازه، انت محلك على باب المسجد تمام، بدك تسكر مشان تروح على صلاه الجمعه، الشيخ بده يقرب يكمل الخطبه، واذا واحد بقول لك تعال عندي بدي اشتري منك هاي الساعه، وصار يساومك وكذا تمام، تاخرت عن صلاه الجمعه الان هذا، وسويت عقد معه، هذا البيع حرام باتفاق العلماء، لكن هل هو صحيح ولا مش صحيح؟ مذهب الامام الشافعي انه حرام مع الصحه تمام، والله اعلم. قالوا ايضا من البيوع المحرمه مع الصحه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى هو هذا البيع، بيع وقت نداء الجمعه. طيب اقر العلماء انه من يعني ايضا قد يكون البيع مكروها تمام، كبيع العنب لمن يعني يتوهم انه ربما يستخدمه استخدامات غير صحيحه تمام، وايضا قالوا كالبيع قد يكون واجبا، يعني انت بتبيع عين معينه مشاهده تمام، لكن واجب عليك تبيعها كبيع حال الانسان مضطر، قال لك سبب موت اذا ما اكلت القطعه الفلانيه، قل لا انا ما ببعك يا هي سلعتي عزيزه علي، هالعنبات بدي اياهم ورثتهم من ابوي، يا سيدي ورثتهم من ابوي، انجد البني ادم هذا تمام. فبقول الشرع حينئذ ان هذا البيع واجب، وايضا المباح وهو اكثر الانواع يعني. فحينئذ البيع نفسه بيع الاعيان المعينه تحديدا ممكن تعتريه الاحكام كلها، بيع حرام واجب مندوب الى اخره. طيب الشيخ هنا قال جائز، قلنا انه جائز مطلقا، قال لا مش مطلقا تمام، هو جائز إذا وجدت بقية الشروط تمام، بمعنى أنه هو جائز بتحقق شروطه الأخرى، إذا استوفى كل الشروط مرحبا يعني تمام. طيب شو هي الشروط؟ قال من كون المبيع طاهرا، طبيعي كون المبيع ولا كون الثمن، يعني هذا شرط في المبيع وفي الثمن، بمعنى لو أنا بصراحة أعطيتك فلوس، الفلوس طاهرة يعني، لكن أنا الثمن اللي أنت أعطيتني إياه، أو أنت أو نفترض مش فلوس، أنت أعطيتني مثلا شوال قمح تمام، وأنا أعطيتك مثلا خمرة تمام، الآن الخمرة في مذهب الإمام الشافعي وجمهور العلماء أنها عين نجسة تمام، بالإضافة إلى كونها محرمة قضية ثانية، لكن مادتها نفسها لو وقعت على ثوبك بتكون متنجسة، يعني لو صليت بجيبتك لا سمح الله زجاجة خمرة بتكون صلاة غير صحيحة، كأنك حامل نجاسة زي اللي حامل بول مثلا، فهي عين كعين مادة يعني، هي مادة نجسة تمام. طيب ممتاز، فقالوا إذا وجدت الشروط من كون المبيع ومثله الثمن تمام طاهرا، والمراد بكونه طاهرا يعني تكون ذاته طاهرة تمام، ويكون صفاته طاهرة، لأنه يعني أحيانا ممكن يكون عينه طاهرة لكنه متنجس، هل يجوز إجراء العقود على العين المتنجسة؟ ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع عن ثمن الكلب، فقالوا إذا نهى الشرع عن ثمن الكلب معناها الكلب لا يصح عقد العقد عليه لأنه عين نجسة، هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تمام. الآن إذا واحد استشكل يسأل إخواننا في دارة الإفتاء، هم يجيبونه على مثل هذه القضايا تمام، وسنشير إن شاء الله تعالى إلى بعض القضايا المتعلقة بمثل هذه. قالوا طيب أيضا لا يصح بيع نجس العين ولا متنجس، لا يمكن تطهيره بالغسل استقلالا تمام، يعني بمعنى أنه عين متنجسة ما بنقدر يعني إذا كان البيع استقلالا، يعني بمعنى أنه أنت بعت عين متنجسة مستقلة يعني تمام، لا يمكن تطهيره بالغسل، قالوا بخلافه تبعا، يعني بخلاف جزء المتنجس يباع تبعا، أما إذا كانت النجس العين يباع أصلا يعني فهذا ممتنع. طيب لو كان يباع تبعا كيف صورتها؟ ذكر الفقهاء أنه أنت ممكن، وموجود زمان يعني كان يبيعك، تيجي على واحد تقول والله بدي أشتري منك هالبيت، بقول لك ممتاز مكانه كويس وسعته كويسة. الناس زمان كيف كانوا يسووا البيوت؟ الطوب اللي يحطوه في الطوب اللي يسووا منه البيوت اصلا هو بيكون مخلوط احيانا بزبل الحيوانات، بيكون مخلوط ببعض الاجزاء احيانا النجاسات يعني تمام. فانت راح تشتري بيت عمليا، هذا البيت جزء منه ايه، جزء منه ماده غير صحيحه، ماده نجسه يعني، فهل هذا، وهذا انت مش مشتري يعني استقلالا، انت مش عينك على الزبل هذا، انت عينك على البيت بصراحه، وهذا اجى تبع يعني. فقالوا فيصح بيع دار مبنية، هذا صحيح يعني ولو كان مخلوط بنجاسة لأنه مش مستقل، مبنية بآجر يعني طوب مخلوط بسرجين أو طين كذلك، أو أنا أشتري قطعة أرض عليها إيه، عليها يعني أشياء نجسة وكذا، فأنا أشتري عمليا قطعة أرض متنجسة يعني، كمان هذا ما بيضر تمام. ونقل عن العلامة الرملي رحمه الله تعالى صحة بيع دار مبنية بسرجين فقط، يعني هي البيت كلياته هو مبني ب يعني مادة نجسة، لأنه أنت مش همك النجاسة هاي، أنت همك البيت بصراحة يعني تمام.
وهنا الفقهاء ذكروا أيضا أنه صحة بيع الخزف، يعني يعلم من هذا الكلام صحة بيع الخزف المخلوط بالرماد النجس.

زي بعض زمان الأدوات الفخارية، واليوم بعض الصحون الموجودة وهي صحون فاخرة، ويعني يذكرها موجودة في بعض المحلات وهي غالية مش رخيصة، تمام. هي عبارة عن فيها يعني مواد نجسة يعني أحيانا، تمام، وبعضها فيها موجودة بالعظام، يعني فيها نوع من العظام الحيوانات، تمام، بيحرقوها على حرارة عالية جدا، وممكن الإخوان اللي يستشكلوا فيها يرجعوا فيها لدائرة الإفتاء، تمام. هي أنت بهمك الصحن هذا ولا كذا، لكن وأوصافه أنه بيكون شفاف شوي، ففي نوع من الجمال العالي وبياض مميز، بيكون هذا مخلوط أحيانا ببعض عظام بعض الحيوانات ويباع، موجود، القانون لا يمنعه يعني في الأردن، تمام، باعتبار أنه ما في انتهاك لحرمات شيء يعني. وهو من هذه هذا الباب ممكن يدخل فيها تحت هذه القضية، إنه أنت ما اشتريت مهمك في السلعة وما هو المعقود عليه مش نفس العين النجسة وإنما الصحن مثلا، تمام. ففي هذه الحالة قالوا علم من ذلك صحة بيع الخزف المخلوط بالرماد النجس، تمام، زي الفخاريات القديمة وهكذا. قال وظاهر ذلك أن النجس مبيع تبعا للطاهر لا أصالة، هو عمليا ما بيكون كل المادة هيك، لكن بحسب كلام الإمام الرملي ممكن كمان يجزئ بناء على ذلك. قال والذي، لكن هنا الفقهاء وقعوا بإشكال أو يعني بحثوا قضية، وهو أنه قالوا طب يا مولانا كيف أنت بتقول حينئذ أنه يجوز العقد على شيء نجس وأنت بتقول الأصل أن يكون المبيع طاهرا؟ قالوا في الحقيقة هنا المبيع النجس هو مش السلعة، يعني مش إشي أساسي في البيع، يعني هذا زي تبع، تمام. فلذلك بعض العلماء راحوا فصلوا فيها وحققوا فيها تحقيقا زائدا على ذلك، مش موضوع بحثنا هنا، بالمقدار ما أنه مثل هذه الصور ممكن يجري العقد عليها، والله أعلم. هذا مما أيضا ذكر العلماء، يصح بيع الأعيان المتنجسة التي يمكن تطهيرها، تمام، يمكن تطهيرها بالإيه؟ بالغسل يعني، بخلاف ما لا يمكن تطهيره. قالوا وأيضا ما يمكن تطهيره بغير الغسل كالماء القليل المتنجس مثلا يعني، تمام، فإنه يمكن تطهيره. يعني بمعنى إيش حكم أني أنا أبيع لي مثلا قوارير مي ولا قارورة مي، شفت واحد محتاج لمي قال لي بدي أشتري القارورة هاي، قلنا له ما عندي مشكلة ببيعك يا، بس قال لي دير بالك هاي المية وقعت فيها نقطة نجاسة وهي مي قليلة والأصل لها متنجسة، بصير تبيعها؟ نعم بصير تبيعها، تمام، قول لأنها تطهر بالمكاثرة، تمام، والله أعلم. طيب وأيضا ذكر الفقهاء إنه ما لو كانت النجاسة سكرت كل أجزاء العين يعني، تمام، فبيقول لا، حينئذ يمكن تطهيره بالغسل، لكن سدت النجاسة فرجه، فحينئذ هو مستور بالإيه؟ هو مستور بالنجاسة. طيب هذا أول شرط من شروط المبيع، وذكرنا يعني ذكرناه إجمالا في الدرس السابق، دروس سابقة. أيضا الشرط الثاني بيقول الشيخ هنا، قال بيع عين مشاهدة فجائز إذا وجد الشروط من كون المبيع طاهرا منتفعا به، تمام، هذا هو الشرط الثاني، أن يكون إيه؟ أن يكون منتفعا به. قال والمراد منتفع به انتفاعا انتفاعا مشروعا، يعني انتفاع في الشريعة معتد به، تمام، انتفاعا مشروعا. فبالتالي لا يجوز أن تبيع شيئا ليس منتفعا به في الشرع انتفاعا مشروعا، تمام، وإن كان أنت بتنتفع فيه في وجه من وجوه اللي أنت بدك إياها بس الشرع لا يعتد بها فأنت كأنك ما اشتريت، تمام. فهذا أول شيء لابد أن تبيع شيئا منتفعا به، والله أعلم. قال أي انتفاعا مقصودا من الوجه الذي يناسبه من وجوه الانتفاع ولو في المآل. كيف يعني؟ الآن إيش حكم أنك تشتري مهر صغير عمره 5 أيام، تمام. طبيعي الفقهاء هنا يشيرون إلى قضية مهمة قبل ما نقول بالجواز وعدمه، إنه بصير أنك أنت تبيع حيوان تفصل عن أمه لسه بعده برضع عنها برضع منها بس لا يستطيع الاستقلال بنفسه، هذا حرام، يصرح الفقهاء بذلك، سواء كان هذا بالطيور، سواء كان بالخيول، سواء كان بالبهائم، أي نوع من أنواع الحيوانات إذا كان فصله عن أمه يؤدي إلى ضرره ممكن يموت، هذا حرام بيعه، تمام، يعني إلا إذا أنت اشترط أنه بقائه مع أمه مدة الإيه؟ مدة لهذا، فبترجع حينئذ للفقهاء في فتوى، لكن ابتداء يحرم فصل الحيوان الصغير، وهذا نظرة إنسانية لطيفة، تمام، ينظروها الفقهاء إذا كان هذا بيع الحيوان هذا يؤدي إلى فصل هذا الصغير عن أمه، هذا ما بيجوز لنا يعني، تمام. طيب فلذلك بيقولوا أنه يجوز أن تبيع السلعة إذا كانت منتفعة بها انتفاعا مقصودا من الوجه الذي يناسبه من وجوه الانتفاع يعني، ولو كان هذا الانتفاع مش حالي، يعني أنت الآن ما بتستفيد من المهر، أنت اشتريت مهر مثلا، نفترض اشتريت عمره 5 شهور وهو

0: بالحالة هاي بكون خلاص بيقدر يستقل على أمه وما بده إياها، لأن أنت ما بتقدر تركب عليه ولا بتقدر تستعمله في حراثة، فوجوه الانتفاع به مآل في المآل. أو اشتريت مثلا سخل صغير مثلا مثله، نفترض أنه لا يذبح، يعني لو فرضنا ما بيذبحه الناس ولا بيأكلوا لأنه بيكون منفعته غير ذلك. الحاصل أنه إذا كان ينتفع به ولو انتفاع مآلا يصح لك إجراء العقد عليه من الآن. تمام؟ قالوا كالمهر الصغير إذا لم يترتب عليه تفريق محرم بأن استغنى عن أمه أو ماتت أمه. تمام؟ وحينئذ خلص أنت بهي الحالة بتكتفي أنك أنت تدير بالك عليه. أما إذا كان يترتب على هذا العقد تفريق محرم عن أمه فهذا حرام، والله أعلم. طيب، أيضا بذكر الفقهاء أنه لابد أن يكون العقد أيضا على أن يكون العقد يجري على بيع شيء يمكن تسليمه، لكن بيقولوا مقدورا على تسليمه. الفقهاء بعضهم بيقولوا لا، خلينا نعبر بعبارة أدق شوي، احكي مقدورا على تسلمه. تمام هذا كلام، لأنه العبرة في الحقيقة مش تسليم المشتري، العبرة باستلام المشتري، مش تسليم البائع، العبرة باستلام المشتري. يعني بمعنى أنا بقى أقول لك والله هاي السيارة اللي هناك إلي، قل بدي أشتريها منك، قلوا ما عندي مشكلة ببيعك إياها، جينا نسوي العقد، قلوا بس وقف، هاي السيارة بصراحة فلان مانعني أسوي، وهو مكرهني إني أنا ما أتحركها ولو كذا، أنت أقوى منه، ممكن إنه هو يعني أقوى منه بمعنى إن ده إلك عليه مونة يعني. تمام، أنت ممكن تأخذها، وإذا اشتريتها أنت خلاص بقدر يفك عني ويفك عنها، أنا ببيعك إياها ما عندي مشكلة. قالوا ما في مشكلة، أنا بشتريها كمان. فهو المشتري قادر على تسلمها. تمام، قالوا لأن العبرة بقدرة المشتري على التسلم لا بقدرة البائع على التسليم. بناء على ذلك قالوا لا، فلا يصح بناء على ذلك بيع شيء مغصوب مثلا لغير قادر على انتزاعه بلا مشقة. الحمد لله هي فكرة الغصب والخابات وكذا ممكن تلاقي حالات فردية، لكن الحمد لله هذه يعني تكاد تكون معدومة يعني بفضل الله تعالى. لكن لو فرضنا إنه واحد مثلا يعني قهرك قانونيا على بعض الأشياء اللي أنت مش قادر تساويها، لو افترض يعني، فأنت قلت له اسمع أنت ببيعك السلعة الفلانية، هي الآن تحت يد فلان، تمام، هي سلعة مرهونة ولا طبعا حتى المرهونة اليوم ممنوع تبيعها، هي تحت يد فلان، بس إذا بتقدر أنت تأخذها أنا ببيعك إياها، أنا مش قادر أستلمها، إذا أنت بتقدر تستلمها منه استلمها وأنا بعتك إياها. تمام، فقالوا إذا كان المشتري قادر على انتزاعها بلا مشقة تمام فيجوز، والله أعلم. قالوا لكن فعلا إذا كان يحتاج إلى منع، إلى مؤنة وكلفة وكذا في انتزاعها، فذكر بعض العلماء أنه ينبغي أن يكون ممنوعا. تمام، الفقهاء بفكرة المنفعة يعني ذكروا صورا جميلة، منها مثلا قالوا بصير أنك أنت تبيع قطعة نفيسة، تمام، تبيع نصها وتسلم نصها، كيف يعني؟ قالوا أنت الآن مثلا عندك صحن فخاري قديم تاريخي، تمام، لنفترض، أو يعني إلا إذا كان ممنوع من تداوله، يعني لنفترض أنه صحن نفيس مثلا، أنت قلت له والله أنا بصراحة مش قادر أشتري كله، بدي أشتري نصه، تمام، وإذا كسرت نصه، أنت كسرته وسلمت نصه بتضره أنت يعني. فالفقهاء بيقولوا هذا لا يقدر على تسلمه، لأن تسلمه لا يتحقق إلا بإتلافه وإذهاب منفعته، وهذا متعذر. حتى في القانون يذكر بعض المواد القانونية تشير إلى مثل هذه الحالة. فذلك قالوا لا يصح بيع جزء معين من شيء نفيس تنقص قيمته أو تنقص قيمة الجزء الباقي منه بقطعه. يعني مثلا جيت أنت قلت والله بدي أشتري الثوب الفلاني، قال لك والله الثوب الفلاني أنا بدي أشتري نصه أنا، قال والله كيف بدي أشتري نصه، ببيعك نصه بس بدمره أنا بخربه يعني، قال لا بصراحة أنا عاجبني هذا وكونه من تراث أجدادنا وكذا بدي أشتري منه نصه، ونصه إذا أنت اشتريته بتلفه بتخرب، أول شيء بطل اسمه ثوب، بطل حد يقدر ينتفع فيه، ثانيا بيكون هذا الجزء الباقي منه كان اتضرر يعني. فقالوا للعجز عن تسلمه فهذا لا يجوز، للعجز عن تسلمه شرعا، هو قدام الناس أنت ممكن تكسره وتسلمه الصحن ولا جزء الثوب وتبيعه يعني، لكنه شرعا لأنه يعني تسلمه أدى إلى يعني إذهاب منفعته أو إنقاص قيمته أو إنقاص قيمة الباقي، منعنا من هذا التسلم، فصار كأنه معجوز عن تسلمه شرعا لا في الحس. قالوا لأنه لا يمكن إلا بالقطع، وفيه أي في القطع نقص قيمة وتضييع مال، والشرع ينهى عن مثل ذلك. فإذا كان مثل هذا التسليم والتسلم يؤدي إلى إنقاص قيمة الشيء بحدود يعني لا يقبل بها الشرع فهذا ممنوع. قالوا بخلاف أنه لو أنت بعت شغلة لا ينقص قيمتها بقطعها فيجوز. قالوا فيصح مثلا بيع جزء غليظ مثلا كالخيش مثلا، تقص أنت منه جزء، أي شيء إذا كنت أنت بتقصه لا يتضرر بذلك لا مشكلة. مثلا اليوم أنت بتشتري لفت قماش، فيها 100 متر مثلا، انت بصير تبيع منها قطعه يعني مترين مترين او 3 متر، فهذا ما بيضر فيه لانه لا ينقص قيمه الباقي بالقطع منه يعني. والله اعلم. احيانا اذا بدي ابيعك بقول لك 4 متر، بعض التجار ما برضى يبيعك مثلا اللحوم اليوم، ما برضى يبيعك مثلا مثلا ربع الخروف، بقول لك ربع الخروف بضرني، ببيعك ربع الخروف مع قطعه معثن من الجزء الفلاني. ليش؟ بقول لك انا بتضرر اذا بدي ابيعك اياها، تمام، بينقص قيمتها يعني. فممكن الشرع يلاحظ مثل هذه المعاني، والله اعلم. فاذا الحاصل انه انت اذا كان يعجز عن تسلم القطعه المبيعه، هو هذا هو المنهي عنه يعني، تمام. طيب ذكروا ايضا، بقول الشيخ هنا قال منتفعا به مقدورا على تسلمه او تسليمه، ثم قال للعاقد عليه ولايه. ذكرنا هذا الكلام في المره يعني في دروس سابقه بشكل واسع يعني، لكن هنا العلماء بيذكروا يعني شيء مهم، مسالتين. الاولى قالوا المراد هنا بالعاقد عليه ولايه، الولايه المراد بها مش الملك، وانما بحيث يستحق عليه ولايه التصرف الجائز، سواء كان بملك او ولايه او وكاله، تمام. ولو في الواقع، كيف يعني ولو في الواقع؟ قالوا لو باع الانسان يعني مال مورثه، لنفترض ابوه يعني، راح هو باع مال ابوه ظانا انه ابوه حي يعني، تمام. هو بصراحه لما باع القطعه باعها بدون ابوه ما يعرف، لو فرضنا ذلك يعني، هو عنده لنفترض ابوه عنده ساعه فاخره وكذا، وهو احتاج فلوس، اخذ الساعه وراح يبيعها، تمام. الساعة لما لحظة البيع، لما باع السلعة والقطعة، تمام، تبين له بعد ذلك أنه أبوه كان متوفي بتلك اللحظة، تمام. نقول له أنت بعت فلوسك، ونفترض هو الوارث الوحيد، تمام، فهذا العقد صحيح، لك عليه ولاية باعتبار الواقع، وإن كان في ظنك لما بعت أنت كنت تعتقد أنه مالكش عليه ولاية، لكن باعتبار أنه في الواقع لك عليه ولاية بيصير. هذه أول صورة. الصورة الثانية قالوا فلو باع الإنسان مال مورثه ظانا حياته فبان عند العقد يعني ميتا، صح العقد لتبين أنه باع ما يملك يعني، ممتاز، وله عليه ولاية، وإن كان في ظنه عند العقد ملوش عليه ولاية، تمام. هذا واحد. الصورة الثانية قالوا إيش حكم بيع الإنسان الفضولي، تمام. بيع الفضولي ذكرناه سابقا يعني، ونشير إليه أيضا إشارة هنا سريعة، وهو إنك أنت تبيع، طبيعي أنت مش مالك وليس لك على السلعة ولاية. نفترض كان معي هذا الكتاب، هذا الكتاب مش إلي، تمام. إجا واحد من هناك قال والله يا مولانا الكتاب هذا ممتاز بدي أبيعه لفلان، وأنا صاحب الكتاب قاعد يعني بس أتفرج عليه يعني، تمام. فإجا فلان قال اشتريت، اللي قال أنا بعت الكتاب لفلان هو لا مالك ولا له ولاية على السلعة ولا له أي سلطة ولا وكيل عني، لا أنا موكله ولا حدا نادبه يبيع يعني. فأنا عجبتني الفكرة قلت له بعت، تمام. لأن هل هذا العقد بهذه الترتيبة عند مذهب الإمام الشافعي؟ لا ينعقد. لكن لو رجعت بعد ذلك قلت والله اسمع ما دام الزلمة حكى لك بعتك، إذا أنت شاري قل اشتريت، فأنا قلت بعتك الكتاب هذا، قال اشتريت، صار العقد الآن باعتبار الصيغة الجديدة مش باعتبار مبادرة الإيه وباعتبار كلام الفضولي، لا باعتبار أنه أنا سويت صيغة جديدة يعني، تمام. أما مجرد كلام الفضولي هو طرف والمشتري طرف آخر وأنا مالك السلعة خارج الموضوع كله، ما لا يجزئ، هذا لا يصح. فقالوا وخرج بذلك الفضولي لأنه ليس له ولاية على السلعة يعني، لا يصح له أن يتصرف فيها، وهو من ليس بمالك ولا وكيل، فلا يصح عقده وإن أجازه المالك، هذا مذهبنا لعدم ولايته على المعقود عليه، والله أعلم. يعني هذا حاصل الكلام. ثم سنأتي إن شاء الله تعالى في درسنا القادم على شروط العبارات اللي أنت بتستخدمها في العقود، وهذه من أهم الأشياء اللي إحنا بحاجتها اليوم في حياتنا. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا.
1: فقه المتون رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
11: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
12: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
13: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
12: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
13: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها ولا بتتغلبي بإشي.
12: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
14: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
13: للتواصل تليفون 0795-479-905.
14: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
15: كل عظامي بتوجعني،
16: هاي وصفة طبية وسلامتك.

0: هذا دكتور، هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
1: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
0: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 037-1010-25.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
6: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
7: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تذوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
2: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق

فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر

وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم

وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه

والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة

نشره كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود

خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟

خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: أنفسكم
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم صل وسلم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا إلهي، أدعوك أن تثبت قلبي بنور اليقين، وأن تكشف عني ظلمات الشك وغيوم الظلام، وأن تصرف عني نزغات الشياطين من الإنس والجن. إلهي، سبحانك أنت القائل وقولك الحق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم

رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحانك لو اجتمع الناس كلهم أولهم وآخرهم على الإيمان بك ما زاد ذلك في ملكك شيئا، ولو اجتمعوا كلهم على معصيتك ما نقص ذلك من ملكك شيئا، فأنت غني عنا وعن عبادتنا ونحن الفقراء إليك. إلهي أعوذ بك من قسوة القلب وجموح الفكر وزيغ البصيرة والسقوط في هاوية الضلال، وأعوذ بك أن أكون ممن قلت فيهم وقولك الحق ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اللهم اسقني من نبع اليقين، واهدني واهد قلبي، واجعله خاشعا خاضعا يفيض بالإيمان يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وحسن حماد من الهندسة الإذاعية، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أيضا الزميلة أماني الكعابني من الإعداد والتنسيق، والإشراف العام الزميل دكتور معارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد وفي السماء محمود، صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور محمد البلاونة، مفتي محافظة البلقاء. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله أخي دكتور زيد.
0: حياكم الله وبارك الله في جهودكم أصحاب السماحة والفضيلة في إدارة الإفتاء العام، والذي سيتولى الإجابة مشكورا ومأجورا على الأسئلة. وأذكر بأرقام الهواتف مرة أخرى 47 47 201 و 47 47 202. نبدأ الاتصالات. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيفك يا دكتور زيد؟
0: حياكم الله.
2: كيف صحتك؟
0: تفضل أخي الكريم.
2: الله يبارك فيك دكتور زايد. هسا في واحد رضعان مع خالته بيصير ياخذ

0: بنت خالته.
1: يعني هو رضا
2: بس
1: هو
2: خلف الصوت الراديو بعد اذنك عندك. نعم تفضل.
0: هو سيدنا رضعان مع خالته.
2: نعم يعني الدكتور بسرك تفضل.
3: هو خالته رضعه مع بعض.
0: رضعه هو خالته مع بعض.
3: اي نعم.
0: وفي بنت خالته بيصير انه جائز انه ياخذها ولا غير جائز؟
3: وضح الصوره توكل.
0: والسؤال الثاني اللهم صل على سيدنا محمد، يعني توجيه من فضيلة الشيخ للناس اللي بيجوا على الجوامع انه يلتزموا، والله بيعملوا شوشره يا شيخ. والله بيبقى صوتهم طالع، الواحد يعني يفوت يقرا قران يفوت يصلي ما بيعرف، يعني توجيه من فضيلة الشيخ لأئمة المساجد يعني ينبهوا عليهم، والله بينبهوا كثير ولكن انه لازم بيعملوا شوشره وبيمسكوا كاسات المية، هالاولاد ببلشوا يكبكبوا على بعض على ابواب الجامع والله.
2: نعم.
0: توجيه من فضيلة الشيخ، والله جزاكم الخير وشكرا لكم.
2: حياكم الله.
0: يا دكتور زايد
2: حياكم الله، اهلا وسهلا بكم.
0: شكرا لك.
2: حياكم الله العفو. اتصال اخر. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمه الله. نذكركم بالصلاه على الرسول.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. تفضل.
4: بدي اسال سيدي، احنا نسمع مصطلح بين هالستات بعد ما تكبر العمر ذاك انا صرت من القواعد، يعني هل هذا الحكي موجود بالدين؟ واثنين، في عمر معين بيسمح للست حتى لو زوجها موجود انها تسافر لوحدها بدون محرم؟ وكل الشكر سيدي لكم.
2: حياكم الله. تسمع الجواب. نعم. اتصال آخر. فتاوى. عليكم السلام ورحمة الله.
5: غلبك دكتور، سؤالين سريعات.
2: تفضل تفضل.
5: بخصوص النذر، نذرت الله يشفي بنتي من مرض معين اني اذبح ذبيحة وماني قادر استطيع اني اذبح، يعني ما في استطاعتي اني اذبح هالنذر هذا، ما ادري شو ترتب علي
3: حاليا. يعني انت غير قادر على الذبح حاليا ولا في ممكن انه مستقبلا امور تمشي ان شاء الله؟
5: والله انا اقول بنفسي، وين ما تهيأ لي مستقبلا حق الذبيحه وايجار الذبيحه وكذا لا افعلها، يعني سواء نذر او الوجه لله، بس حاليا الامور تتصعب كلها ما بها يوم عن يوم الحمد لله.
3: بسيطه بسيطه ربنا.
5: والسؤال الثاني، زوجها اتصلت على زوجها وهجرها من غرفته لغرفة ثانية مدة حوالي يعني يدعي 6 شهور، يعني غلط أي غلط يعني وتتمادى، فهو ما طلق، هجرها عشان العيلة والبنات والعيال ما تغشهم عشان تفكيك الأسرة.
2: نعم.
5: فهو بغرفة وهي بغرفة وما يتكلموا، هل عليه شيء من هذا؟ هو
2: كم شهر حكيت؟ 6 شهور
5: تقريبا إذا مو أكثر، يعني تقريبا. نعم. يعني ما يعني ما يجي فراش ولا يجي فراش، فهمت علي؟
2: تسمع الجواب ان شاء الله.
5: شكرا يا
2: دكتور. العفو. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم.
5: سلام
2: عليكم. السلام. اتصال اخر ان شاء الله ثم نجيب اخي سعد على الاسئله اللي عندنا. نعم. السلام عليكم. فتاوى على الهواء. تفضل فتاوى. 47 47 201 و 47 47 202 هاتف البرنامج. تفضل اخي الكريم. إذا سمحت تخفض صوت الراديو عندك تسمعنا من الهاتف عشان صوت الصدى. تفضل.
6: يعني
2: تفضل.
6: ألو.
2: تفضل.
6: السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
6: الله يعطيك العافية أخي.
2: الله يحييك وبارك فيك يا رب.
6: كيف حالك إن شاء الله؟
2: حياكم الله. تفضل.
6: والله أنا بدي أسأل عن سجدة التلاوة بصورة صاد.
2: نعم.
6: فيها سجدة تلاوة ولا سجدة تسجد شكر ونسجد او ما نسجد فيها؟
2: نعم.
6: وشكرا لك يا
2: العفو. حياكم الله
6: وللقائمين على البرنامج كامل.
2: حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. نتشرف بكم وبسماعكم. العفو. حياكم.
6: يعني هسه
2: نعم الان تسمع الجواب الان ان شاء الله. تكرم. حياكم الله. فضيلة الدكتور محمد. نعم. البلاونة، مفتي محافظة البلقاء. حياكم الله سيدي.
3: نعم. حياكم الله.
2: فضيلتك الأخ الكريم يقول رضع مع خالته، هل يجوز أن يعني يتزوج من ابنتها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لك أخي دكتور زايد وللسادة المستمعين الكرام أطيب تحية.
2: حياكم الله.
3: وبارك الله فيكم على ما تقدمونه في هذا البرنامج الطيب المبارك من علم نافع وإرشاد كريم. في مسألة الأخ الكريم، هو قال رضع مع خالته.
2: نعم.
3: يعني هو وخالته أصبحوا إخوان. أصبحوا إخوان، وبالتالي بنت خالته الآن صارت بنت أخته، وبالتالي لا يجوز له أن يتزوج منها، يعني أنه

0: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
1: نعم. بارك الله فيكم. السؤال الآخر، الأخ الكريم يتحدث عن ملاحظة وحية يعني حول آداب الدخول إلى المساجد، وذكر منها مسألة رفع الصوت بالحديث، أيضا يعني كاسات الماء عندما يعني يقوم برميها واستخدامها الأطفال وغيرها من الملاحظات.
0: نعم.
1: سيدي،
0: هذا واقع موجود.
1: نعم.
0: ويحصل حقيقة في يعني كثير من المساجد، وهو أمر يعني حقيقة مؤسف. الأصل في الإنسان حينما يأتي إلى المسجد يأتي بسكينة ووقار كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا دخل إلى المسجد ينبغي عليه أن ينشغل بما هو نافع من صلاة وذكر وتلاوة قرآن، ولا يجوز له أن يشوش على غيره من المسلمين، لا يشوش قاريكم على مصليكم، أو كما ورد في الحديث النبوي الشريف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هو ذكر ملاحظة الكاسات، يعني كاسات الماء إنما وجدت لي يعني خدمة الناس، وبالتالي ينبغي أن يعني تستخدم بشكل صحيح سواء في الشرب أو في أي شيء آخر، وأن يعني ينبه الأطفال إلى عدم الاقتراب منها، أو يعلموا كيف يتعاملوا معها بشكل صحيح. وهذه أولا يعني مهمة أولياء الأمور، يعني كل واحد عنده ابن يجيبه على هالمسجد أو يعلمه على هالمسجد، يعلمه كيف آداب المسجد وكيف يتعامل مع المسجد ومع مقتنيات المسجد، إضافة إلى دور إمام المسجد. لكن هذه ملاحظة صحيحة وينبغي حقيقة للإنسان أن ينتبه لها.
1: نعم. السؤال الآخر، الأخ الكريم يقول عن مصطلح القواعد من النساء.
0: نعم.
1: تفضل سيدي.
0: هذا المصطلح الذي ذكره الأخ الكريم موجود، وذكره الله سبحانه وتعالى في سورة النور، قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وبالتالي المرأة التي تكون كبيرة في السن، طاعنة في السن، ولم يعد لها رغبة حقيقة في الزواج، وانقطع حيضها وكبر سنها، يعني معنى آخر الختيارات الكبيرات بالسن اللي تجاوزن 70 و80 حقيقة ولم يعد لديهن أي رغبة، هذا معنى القواعد من النساء. ومعنى حقيقة يعني اللهم صل على اسمه غير متبرجات بزينة، يعني أو معنى يضعن ثيابهن، أي الثياب الخارجية، يعني العباء، لكن تكون ساترة، لابسهاش ما هو ساتر. مش معنى ذلك أنه يعني أنه والله تطلع جزء من يديها أو جزء من صدرها أو جزء من شعرها، لا، تلتزم باللباس الشرعي. ولكن إيش؟ بصورة يعني أخف من غيرها.
1: هل يترتب عليها بعض الأحكام الأخرى؟ لعلم يمكن مضمون الأخ الكريم. يعني بعض الناس تقول أنا من القواعد، خاصة موضوع السلام سيدي.
0: لا، هو شوف موضوع السلام يعني يعني في موضوع القواعد في خلاف في العلماء، هل يجوز مصافحتها أم لا، ولكن الأسلم والأحوط البعد عن السلام. ولكن فيما يتعلق بالأحكام العامة للمرأة لا بد من تطبيقها، سواء في المصافحة، في الخلوة، في اللباس، وفي غيرها من الأمور. يعني مش معنى ذلك إنه إحنا يعني نخرج من إطار الشرع في التعامل مع هؤلاء، لكن التعامل مع مثل هؤلاء النساء لا شك إنه أخف شوية بالقيود، في أقل من التعامل مع المرأة الشابة.
1: نعم. السؤال الآخر، الأخ الكريم يقول: هل يوجد حكم شرعي يجيز للمرأة السفر بدون محرم في سن معينة أو في عمر معين؟
0: لا.
1: نعم.
0: لا، هو الأصل العام يا أخي دكتور زائد. نعم. أن المرأة لا تسافر مسيرة يومين إلا وما حدو محرم، كما ورد في الحديث الصحيح، هذا الأصل. واستثنى علماؤنا مسألتين: مسألة العمرة الفرض اللي هي العمرة الأولى، والحج الفرض الأول إذا لم تجد المرأة من يذهب معها من محارمها، يعني والله ما في واحد معها من محارمها، أو ليس لديها المال الكافي إنها يعني تأخذ محرم وتنفق عليه، والمحرم ليس لديه مال خاص به ينفق منه، فأجاز لها فقهاؤنا أن تذهب للعمرة الأولى وللحج الأول بدون محرم مع نسوة ثقات. هذا طبعا العمرة الأولى.
1: نعم.
0: مش العمرة الثانية والثالثة. في بعض النساء خلاص قالش عصبة نساء وتروح العمرة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة، لا، هذا الحكم فقط في العمرة الأولى والحج الأول، لأنهما فرضان في مذهبنا، مذهب الإمام الشافعي. ولذلك حقيقة هذا فقط في الحج والعمرة. أما في غير الحج والعمرة فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا إذا كانت متزوجة، إلا بإذن زوجها وبوجود المحرم.
1: نعم. بارك الله فيكم دكتور. السؤال الآخر، الأخ الكريم يقول: نذر يعني أن يذبح ذبيحة عندما تشفى ابنته من المرض.
0: نعم.
1: يقول الآن يعني غير قادر على ذبح هذه الذبيحة بعد شفاء ابنته، ولكنه ينوي مستقبلا إذا تيسرت أموره المادية أن يعني يوفي بنذره، فما الحكم في هذه المسألة سيدي بارك الله فيكم؟
0: اللهم صل على سيدنا. هذا يسمى عند العلماء النذر المعلق.
1: نعم.
0: النذر المعلق. وننبه إلى مسألة مهمة، أن النذر المعلق مكروه. النذر المعلق مكروه. الإنسان أصل الإنسان ألا ينذر، لأنه لا يعرف ماذا يحصل معه، خاصة في حالتي الغضب وحالة الفرح. أحيانا الإنسان هو غضبان أو هو فرحان ربما ينذر بشيء، ينذر بشيء كبير قد يتجاوز طاقته ومقدرته المادية. فالأصل العام أن الإنسان يبتعد عن النذر قدر المستطاع. في مثل حالته هنا في مسألتين، المسألة الأولى أنه غلب على ظني أنه الآن هو طبعا متأكد ومش مستطيع، ويغلب على ظنه في المستقبل أنه ما راح تتغير أحوال الأمور ستبقى على ما هي عليه، فهذا يعني استحب له أن يعني يخرج كفارة إيش؟ يمين.
1: نعم.
0: يخرج كفارة يمين، يزال 10-12 ليرة على الفقراء والمساكين، أو يطعم يعني 10-12 مساكين من غالب قوت البلد رز أو قمح.
1: نعم.
0: ولكن إن غلب على ظنه أنه أمور راح يعني تتحسن وأنه راح يكون قادر على إفاء نذره، فالأفضل له أن ينتظر ويؤدي
1: يوفي بنذره.
0: ويوفي بنذره.
1: نعم بارك الله فيكم. السؤال الآخر يقول الأخ الكريم، ما حكم أن يهجر الزوج زوجته مدة 6 شهور لخلاف بينهما، فهل عليه شيء؟
0: نعم، هو هجر الزوجة إذا كان للتأديب فمن حيث المشروعية مشروع، يجوز إذا كان للتأديب. وذكر أن زوجته قد يكون في عندها نوع من الأخطاء، فإذا يعني رأى أنه طبعا هو الآن ينصحها بالكلمات الطيبة ما نفع يلجأ إلى إيش؟ إلى الهجر، يلجأ إلى الهجر. ولكن هنا لابد من تنبيه إلى أكثر من مسألة. المسألة الأولى أن بعض الناس يعتقدوا أن طول الهجر قد يعتبر طلاق. بعض الناس يفكر أنه مثلا الرجل إذا هجر زوجته 6 أشهر فما فوق هذا يترتب عليه واقعيا وقوع طلاق. هذا غير صحيح، مهما طال هجر الزوجة ما لم يطلقها زوجها لا يعتبر طلاق. المسألة الثانية، نفرض أن سيم من الناس هجر زوجته، في ناس هجر زوجته 10 أو 15 أو 20 سنة وتموت وموت وعفا، فهل عليها هنا عدة وهل ترث منه وماذا عن حقوقها؟ نقول هذا الهجر الطويل زي ما قلنا لا يعتبر طلاق، وبالتالي هي من الناحية الشرعية هي زوجته، فإذا مات وجبت عليها عدة الوفاة وترث منه ولها المطالبة بمهرها المؤخر من زوجها، ولذلك لابد من انتباه إلى هذه المسألة. مسألة أخرى وهي مهمة، أنه يا أخوان الهجر هذا إذا يعني لم يكن لهدف شرعي فالأصل فيه المنع وأنه لا يجوز، وفيه ظلم للمرأة، فيه ظلم للمرأة، ويعني استخدام لأسلوب حقيقة يعني قد يؤدي إلى نتائج عكسية وقد يؤدي إلى إيذاء المرأة. فهذا الأسلوب لابد أن يستخدم بحكمة ولابد أن يستخدم لوقت محدد. أما والله أنت شفت هالمرأة يعني عدم المؤاخذة كمان يعني أساءت، أو أنه والله أطباعها يعني ما تعدلت إلى آخره، فيمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. أما والله مشان فلان وعلان ومشان الأولاد وآخر شيء ويقع عليها ظلم ويقع عليها إذاء وقد يستمر الإذاء لسنوات طويلة أو لعشرات السنين، هذا مما لا يرضاه الشرع.
1: يعني فضيلة الدكتور كأنه يكون أحيانا يعني تعسف في استعمال هذا الحق
0: 100%، وهذا حقيقة في بعض الأمثلة، أمثلة يعني إيش مؤذية وفيها إساءة. فإحنا هذه النساء الزوجة أمانة، ويجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في هذه الأمانة، والشرع قال فيمساكم بمعروف أو تسريحهم. والله أنت شايف أن الأمور ماشية مع زوجتك إلى طريق مسود وأنت استنفذت جميع الوسائل في أنه تعدل سلوكها وما تعدل، الشرع أعطاك الإباحة أنك أنت يعني تنهي، لكن لا تظلم ولا تقع في
1: صح. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. الأخ الكريم يسأل عن حكم السجدة الواردة في سورة صاد.
0: نعم.
1: عندما قال فاستغفر، قال تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، عن سيدنا داود عليه السلام.
0: نعم.
1: هل في هذا السجود سجود فيه سجود تلاوة في هذه الآية؟
0: عندنا في مذهبنا مذهب الإمام الشافعي السجدة التي في سورة صاد ليست من سجدات التلاوة، إنما هي سجدة شكر.
1: شكر.
0: وتبطل الصلاة إن سجد لها عامدا في مذهبنا، أما إن سجد ناسيا فصلاته إيش؟ صحيحة وعليه سجود السهو. حتى
1: نعم.
0: يعني إذا سجد ناسيا ولم يسجد السهو أيضا صلاته صحيح.
1: نعم.
0: نعم.
1: في

0: سؤال من أخ كريم على وسائل التواصل الاجتماعي، يقول: توفي والده قبل سنة، والبيت مسجل باسم الوالدة، سجله هذا الوالد المتوفى قبل 10 سنوات.
1: نعم
0: الآن يوجد يعني لهذا الأخ إخوة من أب، هل يحق لهم أو يكون لهم مثلا نصيب في هذا البيت المسجل باسم الوالدة، علما بأنه يعني يوجد وريث على قيد الحياة، ولا يوجد خلاف بين الورثة على هذا الموضوع، لكن يقول تبرئة للذمة، يعني هل يحق للأخوة لأب أن نصيب في هذا البيت المسجل باسم
1: هذا
0: والده؟
1: له صورتين.
0: نعم.
1: الصورة الأولى أن الوالد وهب زوجته، زوج هذا
0: نعم.
1: اللي توفى اللي هو يعني متزوج أكثر من مرة، وهب زوجته هذا البيت وقال لها والله أنت تعبتي وأنت كذا وكذا وأنا حاب أعطيك هذا البيت، وسجله باسمها هبة، وهي هبة الآن ما دام سجلها باسمها أصبحت هبة مقبوضة، وبالتالي البيت ملك لها. الزوج يعني يحق له أن يهدي زوجته. ثانيا الصورة الثانية، يعني بالصورة الأولى هذا البيت لمين؟ للزوجة.
0: للزوجة.
1: ما دام زوجها الزوج وهب لها هذا البيت واعطاها اياه منه من طيب خاطر وسجله باسمها، فهذه هبة مقبوضة والبيت ملك لها. الصورة الثانية ان يسجل البيت كاجراء اداري، يسجل البيت باسم الزوجة اجراء اداري، يعني مثلا والله يكون عليه مثلا شكات او يخاف يحبس او الى اخره، فقال بدي اسجل البيت هذا باسمك بس ايش اجراء اداري، لكن هو المالك الحقيقي. في مثل هذه الحالة يصبح ايش ملك لجميع الورثة.
0: الورثة.
1: اي نعم
0: نعم، بارك الله فيكم على هذا التوضيح، أرجو أن يكون
1: أنا.
0: يعني الجواب وصل للأخ الكريم، وإذا في عندك استفسار يعني بإمكانك أيضا تتواصل، لكن الجواب شافي وافي، بارك الله فيكم سيدي. مجموعة أخرى من الاتصالات، برنامج فتاوى وهاتفات برنامج 47 47 201 و 47 47 202. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله
0: عليكم
2: تعالى وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: دكتور، يعني أنا من محبي إذاعة القرآن الكريم
0: حبكم
2: ومن
0: الله،
2: أبي أفضالكم، أدام الله عليكم هذا
0: الله
2: الفضل
0: يحفظك إن شاء الله.
2: وهذا العلم. دكتور، يعني تكلمتم فيما كان من قليل عن الزوجة وعن الزوج. باعتقادي أن الزوج إن عامل زوجته بما يرضي الله والله لن نرى الخلافات أصلا.
1: صحيح.
2: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خيري لأهلي، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيري لأهلي عليه الصلاة والسلام. فلذلك الأمر الخلافات التي ينبغي لأمة الحبيب عليه الصلاة والسلام أن تصبح صفر في مجتمعاتنا، والله بالمعروف بما يرضي الله وهدي رسول الله. فتوجيهاتكم إلى الأزواج، لأن نسب الطلاق في الدول العربية كعموم والله كثيرة، لأن ذلك غياب الوازع الديني. إن كان ذلك عند الرجل وهو القوام على النساء والقوام على الأسرة، أو عند المرأة التي لا تخشى في الله لومة لائم لأنها أصبحت إلا من رحم الله كالذكر. فنسأل الله أن نكون بالتواد والتراحم فيما بيننا فيما أمرنا به
0: واضح
2: ربنا
0: السؤال.
2: وهدي نبينا عليه
0: نعم،
2: السلام.
0: وليهمك تسمع التوجيه إن شاء الله، بارك الله فيكم. اتصال آخر فتاوى، السلام عليكم. اتصال آخر فتاوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
3: أسأل الشيخ سؤال.
0: تفضلي.
3: أنا في ناس بتوكلني بتوزيع صدقات، يعني بيبعتوا لي إياها من برا ووكلوني. هسا أنا يعني اللي بعرفهم بحكي لهم مثلا إنه هاي مش مني، هاي من شخص من أهل الخير وبوزعهم. إنه بس في ناس مثلا ما بعرفهم بعطيهم بالشارع كذا، بيصيروا يدعوا لإلي. هل فيها إشي مثلا بحس بقلبي إنه هي، لأنها الفلوس مش مني أنا.
1: نعم.
3: فهل فيها شيء هاي؟
0: التوكيل بيكون عام انك توزع بدون اشخاص معينين؟
3: بيحكوا لا، بيحكوا لي لا مين ما بدك،
0: وانت بتعطي حضرتك لناس يعني مختلفة؟
3: لناس مختلفين، في ناس بعرفهم بحكي لهم انه هاي مش مني، هاي من اهل الخير. ف مثلا لك بكون حكي لي انه خليه يدعي لوالدتي، يدعي لوالدي. لكن في ناس بحكي لك بالشارع مثلا عامل العمال نظافة كذا بعطيهم، بس هذا ما بعرفهم، يعني ما بقدر احكي لهم انه هدول مش مني. فبحس بصيروا يدعوا لي انا، وهي الفلوس مصدرها مش مني انا.
1: نعم.
3: فهل يعني لازم احكي لهم من وين مصدر الفلوس؟ بحس
0: ولي
3: فيها شيء يعني.
0: نعم، تسمع الجواب ان شاء الله.
3: اعطيكم العافيه.
0: حياكم الله. اتصال اخر.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
4: يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك ويسلمك.
4: بدي اسال سؤالين بس لو سمحت.
0: تفضل.
4: السؤال الأول اللي هو بالنسبة للتسابيح،

0: والإذكار.
1: نعم.
0: تمام؟ هسه التسبيح يعني بتسبح مثلا 33 كل تسبيحة، والتسبيح للحمد والأذكار هاي. وأنا اختصارا للوقت بقول مثلا سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هل هذا يعني
2: أنت تحكي بعد الصلوات؟
0: بعد الصلوات، الأذكار بعد
2: الصلوات. واضح السؤال.
0: تمام. السؤال الثاني بالنسبة لماء زمزم.
2: نعم.
0: هسه لما نضيف لتر مثلا على 10 لتر أو على كذا بصير كله مي زمزم، تمام؟
2: نعم.
0: هل إني بيجوز إني أستعمله مثلا لرش النباتات الزراعية والأزهار والشغلات هاي أو السقاية؟
2: نعم نعم.
0: شكرا لكم.
2: حياك الله.
1: حياكم الله. نعم. اتصال ثم نجيب. السلام عليكم فتاوى.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله، تفضل.
3: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك ويسلمك.
3: دكتورنا سؤال لو سمحت، بخصوص الصلوات الجهرية زي الفجر والمغرب والعشاء بالركعات اللي بيكون الشيخ فيهم عم بيقرأ، اللي هي الركعة الأولى والثانية.
1: نعم.
3: قراءة الإمام للفاتحة هل تغني عن قراءة المأموم؟ يعني أنا مأموم والإمام قرأ الفاتحة بصوت جهري.
2: نعم.
3: هل أنا واجب علي أقرأ الفاتحة؟ لأنه في أئمة بيقرأ الفاتحة وعلى طول بيقرأ السورة اللي وراها.
1: نعم. ولا يهمك، تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله. نعم. فضيلة الدكتور، بالنسبة لسؤال الأخ الكريم، يعني هو بناء على السؤال الذي قبله، هو يقول توجيه للأزواج والزوجات لحتى يتجاوز الخلافات، أنه تقوية الوازع الديني فيما بينهما والالتزام بتعاليم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة الحقوق والواجبات، وبالتالي هذا يعني كما يقول لعله يعني يخفف من هذه الخلافات. تفضل السيد، بارك الله فيكم.
2: لا شك أنه هذا الكلام صحيح 100%. فالبيوت التي تقوم على التقوى تقل فيها المشاكل، ويعرف كل من الزوج والزوجة واجباته وحقوقه فيقوم بها بالشكل الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يوجه يقول اتقوا الله في النساء، يقول اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم.
1: نعم.
2: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، فيضرب صلى الله عليه وسلم مثلا من نفسه ويبين أهمية يعني أن يعني يحسن الإنسان إلى أهله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب قط امرأة بيده ولا خادم، يعني في حياته صلى الله عليه وسلم كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المثل الأعلى فيما ينبغي يعني أن يكون عليه الزوج والأب والأخ. وبالتالي لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. ثم البيوت تحتاج أخي دكتور زايد إلى الصبر وإلى سعة الصدر وإلى التغافل وإلى التعامل بحكمة والتعامل بحزم في بعض المواقف، يعني لا ينفع فيها حقيقة يعني أسلوب واحد وطريقة واحدة.
1: نعم.
2: بعض البيوت حقيقة قائمة على الشدة وهذا خطأ، بعضها الآخر قائم على التساهل وهذا خطأ. لابد أن نعطي لكل موقف من المواقف حقه.
1: نعم.
2: وبالتالي كلما كان هناك تقوى وصبر وسعة صدر وتغافل ومحبة ولين، ولكن في كل من هذه الأمور في مكانها وفي وقتها، كان ذلك من الأثار الإيجابية في حفظ الأسرة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، بارك الله فيكم. بالنسبة للأخت الكريمة تقول يعني وكلتها امرأة بتوزيع صدقات، وقالت لها يعني عندما يعني تتصدقي بهذا المال على من تعرفينهم اطلبي منهم أن يقرأوا الفاتحة لولد المتوفى أو لأموات المتوفين.
2: هذا من حيث
1: تقول أحيانا
2: الجزئية هذه هي
1: لا حرج.
2: أن تطلب من المتصدق أن يقرأ، لا حرج.
1: نعم. لكن الجزئية الثانية تقول أنا أحيانا أتصدق على أشخاص يعني لا أعرفهم، وبالتالي هم يظنون بأن هذا صدقة مني فيدعون لي.
2: لا، أيضا لا حرج. مدام أنه صاحب الصدقة حقيقة يعني ما حدد أشخاص معينين. صدقة أحيانا قد تكون محددة وقد تكون غير محددة. يعني أنا أجي لك والله أقول لك مثلا روح أعطي مثلا للأيتام، روح أعطي مثلا إيش لطلاب الجامعات، روح أعطي للمدينين، فبدك تلتزم الآن بتعليمة المتصدق لأنه هو حدد لك جهة معينة.
1: نعم.
2: لكن قال لك توكل أعطي من هو محتاج، وأنت بمعرفتك الخاصة وطريقتك الخاصة، فهذا أعطاك تفويض عام. والتفويض العام يعني لا يشترط فيه أنه أقول أنه والله هذه من الجهة الفلانية ولا من الجهة الفلانية.
1: نعم.
2: فلو دعا لك كوكيل ما في حرج، لأنه عند ربما يضيع شيء.
1: أكيد.
2: والله يعرف أنه المتصدق الحقيقي هو صاحب المال، برضو أنت إليك، برضو إليك فضل وإليك أجر، لأنه أنت وكيل.
1: نعم.
2: وأنت أوصلت هذا المال إلى مستحقه.
1: نعم.
2: بقي مسألة واحدة، أنه إحنا لابد أن نتأكد من أنه

0: تصل هذه المساعدات إلى مستحقها
1: أصحابها.
0: لأن بعض الناس للأسف يتهاون في هذا الأمر.
1: نعم.
0: لأنه هذه أمانة يسأل عنها إنسان أمام الله يوم القيامة.
1: نعم. فضيلة الدكتور، سؤال آخر بالنسبة إلى الأخ الكريم، يقول بالنسبة إلى التسبيح والأذكار والأعداد، يعني أعداد الذكر فيها، يقول أنا يعني يردد هذا الذكر، هل يكفي كيعني يكون شاملا لهذه الأعداد، سبحان الله على خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه إلى آخر التسبيح؟
0: في الحالة ذكرها لا.
1: نعم.
0: لأنه هو هذا الحالة اللي ذكرها هي أدوار الصلوات، وقد ورد فيها أعداد محددة.
1: نعم.
0: اللي هي 33 تسبيح و 33 تحميد و 33 تكبير، وتختمها بلا إله إلا الله وحده إلى آخره. ولكن الحديث ذكره سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كده، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت، فهذا عام. لكن في الأماكن الخاصة لابد من الالتزام بالأذكار الواردة.
1: نعم.
0: أي نعم.
1: يقول أخي الكريم، إذا خلط ماء عاديا بماء زمزم أضاف عليه يعني،
0: نعم،
1: وقام بسقي الأزهار والنباتات وغيرها،
0: نعم، لا حرج في ذلك.
1: نعم.
0: لا حرج، هو يعني إضافة الماء العادي إلى ماء زمزم هذا لا حرج فيه من حيث المبدأ، وأن تسقي به يعني شيء مباح أيضا لا حرج فيه.
1: نعم.
0: لا حرج فيه. وإن كان الأفضل في ماء زمزم أن يستخدم الإنسان في الشرب، لأنه كما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، فهو ماء مبارك يعني. والنبي
1: نعم.
0: صلى الله عليه وسلم يعني بين أن هذا الماء له مزايا خاصة ينبغي على الإنسان أن يستغلها، لكن هذا لا يعني أنه إذا سقى به المزروعات يعني ورد عنده في البيت هذا لا حرج فيه إن شاء
1: نعم.
0: الله.
1: الأخ الكريم يقول في يعني الصلاة خلف الإمام في الصلوات الجهرية، هل تسد قراءته للفاتحة عن قراءة المأموم، يعني لا يقرأ المأموم إذا قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية الإمام؟
0: وهنا لابد من تنبيه على المسألة الأولى.
1: نعم.
0: المسألة الأولى أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد والمسافر والرجل والأنثى في الفرض وفي النفل وفي غيرها.
1: نعم.
0: هذه قضية واحدة، لا تصح الصلاة بدون الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما ورد في الحديث الصحيح. ثانيا، نوصل الأخوة الأفاضل الأئمة أئمة المسجد أن يعطوا فرصة ما بين انتهاء الفاتحة وقراءة السورة أو الآيات بعد الفاتحة، لأن بعض الأئمة للأسف مجرد ما يخلص ولا الضالين يبدأ مباشرة في قراءة الفاتحة دون إعطائه فرصة. في هذا الحالة ماذا يفعل المأموم؟ إذا الإمام ما أعطاه فرصة يقرأ مع الإمام، يقرأ الإمام يقرأ الفاتحة وهو
1: يقرأ
0: الفاتحة إذا لم يعطي الإمام الفرصة.
1: نعم.
0: وذلك حقيقة نوجه الأخوة المفتين الأخوة الأئمة أنه يعطي الناس فرصة ولو 10 ثواني، ولو 10 ثواني حتى يقرأ الفاتحة.
1: نعم. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى وهاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام.
2: والله يا سيدي الشيخ، هم يعني مش سؤال، هو توجيه من حضرتكم. احنا مقبلين على الصيف وولادنا راح يكونوا في البيوت 24 ساعة والمساجد بقى من مقفلة، افتح المساجد، هذا اول شيء، افتح المساجد لأولادنا يعني. مشايخنا ما شاء الله كلهم ثقات، أئمة المساجد كلهم ثقات، يعني ما يكفي بس انه يوم واحد في الأسبوع تحفيظ قرآن كريم، يعني لو يكون كل يوم في دروس لهالأولاد بدل ما يدرسون في الشوارع، هذا أول شيء. والمسجد له الدور الكبير بتربية الأولاد، زيه حتى يمكن أفضل من دور البيت، المسجد تربيته أفضل من تربية البيت. والشغلة الثانية، هذا بعد إذنكم طبعا، أنا شفت سنة حسنة في مسجد الهمشري، اللي هي يعني مثلا أنا سايق تاكسي، بصف إني مثلا بروح بدي أصلي في المسجد، بيكونوا خاصين الصلاة، بدخل بلقى مثلا 10 أو عدد مثلا من الناس، كل واحد يصلي لوحده، يكونوا متأخرين، فما تعرف مين اللي يكون يصلي صلاة الجماعة عشان تصلي معه صلاة مثلا الظهر، إنك تصلي صلاة الجماعة معه. فلقيت بالمسجد الهمشري حاطين يافطة مكتوبة عليها الجماعة المتأخرة، وعاملين عليها زي حويطية زي ما تحكي، فكل ما يدخل واحد مثلا دخل أول واحد صارت الناس تعرف إنه هذا الجماعة المصلي وراء في المكان هذا. فإن شاء الله تكون سنة حسنة وإنها تصير بكل المساجد.
1: تسمع إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. تسمع التوجيه من الدكتور، حياكم الله. نعم، اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيكم العافية.
1: حياكم الله.
3: الله يحييك يا رب. من استفسار من سماحة الشيخ موضوع التركة، إذا ممكن لو يعني توفى شخص معين وترك خلفه قطعة أرض معينة، هذه قطعة الأرض يعني قيمتها

0: مش كاملة متساوية. فكيف يتم تقسيمها؟ هل يتم تقسيمها على حسب القيمة بتاعتها أم حسب الحصص كما تطلع في الشراء اللي هو ذكر مثل حب الأولمبيين؟ فهذا حابين نشوفه نسمع من الشيخ.
1: واضح سؤالك.
2: نعم
0: شكرا
2: حياكم الله. اتصال

0: يقول شخص لآخر دعاء الله الله لا يضرك، الله لا يضرك، فيقول آخر هذا لا يجوز لأن الله لا يضر، وبيطلع آخر شو بيقول في نفس الجلسة، يا أخي إن الله له اسم ضار نافع، فكيف نوفق بين هذه الأقوال؟
1: نعم، تسمع توجيه إن شاء الله.
0: جزاك الله خير يا شيخ دوير.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. اتصال ثم نجيب إن شاء الله. السلام عليكم فتاوى.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: بعد إذنك لو سمحت
1: تفضل.
2: أسأل هل هناك علاقة بعدم صلاة الإنسان بالرزق؟ يعني هل هناك رابط بين أنه الإنسان لازم يصلي عشان الله يرزقه أو ما في رابط؟
1: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا. حياكم الله. عفوا فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى يعني حقيقة ابتداء نقول بأن وزارة الأوقاف تبذل جهود كبيرة وجبارة في موضوع يعني تدريس الذكور والإناث في تحفيظ القرآن الكريم في المراكز التي تطلقها، وكما نعلم يعني زادت عن 3000 مركز في العام الماضي بزيادة عن قبلها 500 مركز كما صرح معالي وزير الأوقاف. والأيام ليس كما ذكر الأخ الكريم، هي يعني في تدريس الذكور بيكون الأحد والثلاثاء والخميس، والإناث سبت واثنين وأربعاء.
3: صحيح.
1: فتعليق أو توجيه على يعني هذا الموضوع. هو الأخ الكريم يقول يعني بالنسبة للعطلة الصيفية وأثارها السلبية أحيانا إذا لم تستغل وينظم الوقت بالنسبة للأطفال، لكن نحن نغطي بالنسبة لوزارة الأوقاف حقيقة لم تقصر في هذا الموضوع، ونريد تعليقكم سيدي.
3: بارك الله. هو الملاحظة التي ذكرها أخي ملاحظة طيبة ومباركة صحيح، ولا بد من استغلال العطلة الصيفية لأبنائنا، لأن الفراغ يعني حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولكن هنا ننبه على مسألة، أنه والله وزارة الأوقاف حقيقة تقوم بدور طيب في هذا الأمر، وذكرت أنت فضيلتك دكتور زايد أنه يعني ليست في يوم واحد، هي في ثلاثة
1: موزع أسبوع كامل،
3: في ثلاثة أيام. ثم هناك برضو واجب على أولياء أمور، أنت برضو كمان يعني كولي أمر خذ ابنك على المسجد علمه، مش فقط في صلاة الجمعة إنما في الصلوات العادية في الصلوات اليومية، خذه معك على المسجد حتى تعلمه أهمية صلاة الجماعة. ولذلك حقيقة نعم نحن نضم صوتنا إلى صوت الأخ، أنه لكن نقول بالنسبة لوزارة الأوقاف حقيقة هناك توجه طيب، يعني قبل سنتين وصل على الطلاب أو ثلاثة وصل على الطلاب إلى مليون،
1: ما شاء الله
3: مليون، يعني احنا في فترة الصيف ما شاء الله هناك يعني في نهاية الصيف تخرجات يومية.
1: صحيح.
3: لأعداد كبيرة من الطلاب اللي حافظوا. والجميل في موضوع الدورات انها ما عاد مقصرة فقط على تحفيظ القرآن، صار يعطيهم أحاديث ويعطوهم تفسير ويعطوهم سيرة ويعطوهم يعني بعض العلوم والفقه ويعطوهم بعض العلوم الأخرى، مما حقيقة يعني يكون له أثر طيب. ولكن نقول هذا يعني جهد جماعي يشترك فيه حقيقة وزارات الأوقاف، ولا بد من أيضا هناك توجه لي كمان لوزارة التربية وزارة الشباب وكمان الأسرة وغيرها. صحيح. من يعني القطاعات التي تكون مشتركة في هذا الأمر. نعم
1: نعم، والوزارة أيضا يعني هي تحدد دائما كما قلنا أماكن المراكز الصيفية المعتمدة في جميع المحافظات وتطلق جميع الأسماء، فهذه جهود شاملة ما شاء الله، يعني تستقطب جزء كبير
3: في كل يعني محافظات المملكة. صحيح. في كل قرى المملكة حقيقة، مش في المحافظة، في كل قرية تقريبا هناك يعني دورات موجودة والناس تتفاعل معها بشكل كبير. يعني احنا قبل كان التفاعل يعني قليل، موجود لكن قليل، لكن من سنوات حقيقة صار في يعني عمل كبير على هذا الأمر، صار في يعني تنظيم، صار في نوع من المتابعة، وصار في نوع من الاهتمام حقيقة، فأصبحت النتائج كبيرة. يعني نتحدث عن مئات الألوف من الطلبة من الجنسين يعني كل صيفية حقيقة، المساجد خلايا نحل حقيقة في هذا.
1: صحيح. ومعالي الوزير الدكتور محمد الخلالي يعني ذكر خاص عندما تم إطلاق أسبوع الوقاية من شعار الوزارة بعيد يعني بعيدا عن المخدرات أو حماية. نعم. الشباب من المخدرات، يعني أكد بأن الوزارة تقوم بأن تكون هذه المراكز حاضنة آمنة لحماية الشباب وربطه بالقرآن الكريم. نعم. لكن أؤكد على ما تفضلت به فضيلتك بأن المسؤولية مشتركة، يعني الوزارة تقوم بواجبها لم تقصر، أيضا الأهالي يعني واجب متابعة الأبناء ومعرفة
3: أولياء الأمور
1: كما ذكرت يعني قبل
3: قليل. لابد حقيقة أن يكون لهم دور فعل. بالعكس، الأسرة هي الحاضنة الأساسية للتربية.
1: صحيح.
3: يعني إحنا أنا خدمت بالتربية 16 سنة أكويس، معلم ومدير، تأكد أن من كان يعني مربى بتعبيرنا الشعبي مربى في بيته لا ما راح تغلب معه، لكن اللي

0: يعني هناك فشل في تربيته أو أخلاقه سيئة من بيت أهله، وأبوه وأمه مش قائمين بواجبهم، راح يتغلب ويغلب أهله ويغلب المحيط اللي فيه.
1: نعم.
0: ولذلك الأساس في البيت، البيت هو الذي يربي وهو الذي يتابع وهو الذي يرشد. ولذلك مهمة الأبوين مهمة عظيمة.
1: صحيح.
0: ومهمة كبيرة. وباقي هذا الأمر كلها عبارة عن يعني روادف لهذا،
1: مكملة
0: مكملات. نعم.
1: صحيح. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. الأخ الكريم يقول يعني إحدى المساجد في المملكة يقول خصصوا مكانا معينا في المسجد أسموه بالمكان المخصص للجماعة المتأخرة أو المسبوقين. فتعليق من فضيلتكم على هذا.
0: هذا أولا هذا المسجد أتوقع أنه من المساجد المطروقة.
1: نعم.
0: اللي فيه تكون على الشوارع.
1: صحيح.
0: فيها جماعات مختلفة
1: ومتلاحقة يعني.
0: نعم متلاحقة.
1: نعم.
0: فلا حرج حقيقة إذا كان هذا الأمر، يعني كما ذكر الأخ أنه الواحد يفوت على المسجد يلاقي 10 يصلوا ومش عارف وين هي الجماعة، فلا حرج، هذا إجراء إداري.
1: نعم.
0: صحيح، لا حرج فيه، ومع بيان أنه أنت وين ما اقتديت بأي واحد. يعني أنا دخلت لقيت واحد يصلي، سواء كان يصلي فرض أو يصلي سنة، واقتديت به القدوة صحيحة، يعني يحصل إنسان أجر الجماعة. لكن هذا الإجراء برضو إيش، لا حرج فيه، إجراء جيد حتى.
1: نعم.
0: إنسان يعرف أنه والله هذه الجماعة هي اللي هي الجماعة المتأخرة، فيلتحق بها دون ما يكون عنده أي نوع من التشتت.
1: نعم. السؤال الآخر فضيلة الدكتور، بالنسبة لقطعة الأرض الواسعة غير متساوية في القيمة، يقول كيف يكون توزيعها بين الورثة؟
0: أولا التوزيع يكون حسب إيش، حسب الشرع.
1: نعم.
0: وذكر نقول الذكر مثل حظ الأنثى.
1: نعم.
0: لكن مش معنى ذلك أنه والله بعض الورثة يستولي على الجزء الكويس مثلا والجزء اللي أعلى قيمة على حساب الآخر. لا، لابد من العدالة، وهذا يكون إما بتقييم الأرض أو بالاستعانة بأهل الخبرة. ناس أهل خبرة يقسموا هذا الأرض بحيث يضمنوا أنه الكل يأخذ يعني حصص متساوية بالقيمة ولا يظلم أحد. وإذا تم بيع قطعة الأرض فالأمر سهل، كل واحد يأخذ حسب فلوس حسب حصته من الأرض. لكن الأهم شيء من هذا أنه يكون في توافق بين الورثة، ويكون في تقوى ومخافة الله، وأن لا يكون هناك طمع من قبل بعض الورثة. لأنه مشاكل الميراث سببها بشكل عام أمرين: الطمع والجشع من بعض الورثة، والثاني تأخير تقسيم التركة بدون سبب شرعي. هذول السببين حقيقة يؤدوا إلى كثير من المشاكل. ولذلك لما يكون الإنسان يعني يخاف الله ويرضى بما قسمه الله له، وما يكون لا في طمع ولا جشع، ويسارع الناس إلى تقسيم الميراث يعني أسرع ما يمكن، فإن هذا يسهم في تقليل المشاكل المترتبة على الميراث.
1: نعم. بارك الله فيكم. حكم قول كما قال الأخ الكريم الله لا يضرك، هل في يعني تعارض بين اسم يعني أو مشروعية هذا القول والجمع بين أن من أسماء الله الحسنى النافع والضار؟
0: نعم، هو هذا القول، قول الإنسان الله لا يضرك. شوف يا أخوان، أنا خلينا إحنا ننبه للقاعدة مهمة.
1: نعم.
0: وهي أن الألفاظ ينظر فيها الاستعمال العرفي، استعمال العرفي، يعني ماذا يقصد فيها الناس. فإذا كان الناس يستخدمونها بشكل عرفي لا حرج فيه وله معنى حسن، فالأصل أن يحمل على هذا المعنى. ولذلك نقول قول الإنسان الله لا يضرك لا حرج فيه، لأن الله تعالى هو النافع الضار. يقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولذلك حقيقة يعني إيش، الله هو النافع الضار، الله هو النافع الضار. ولذلك أنت لما تقول الإنسان الله لا يضره تدعو له بأن يحميه الله وأن يحفظه الله، فهذا دعاء جميل لا حرج فيه لا من قريب ولا من بعيد.
1: نعم.
0: والنافع والضار من أسماء الله.
1: نعم. هل هنالك علاقة لنقصان الرزق بعدم الالتزام بالصلاة دكتور؟
0: الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ما أريد منهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا شك أن للعبادة أثرا كبيرا في الرزق، فالإنسان حينما يتوجه إلى العبادة يتوجه إلى الله النافع الضار الرازق، والله تعالى يثيب الإنسان على عبادته بالرزق. قد يكون الرزق مال، قد يكون الرزق ولد، قد يكون الرزق علم، قد يكون الرزق خلق حسن، وأي شيء نافع. ولذلك نعم، للصلاة وللعبادة أثر في زيادة الرزق وفي البركة به، لكن مش معنى ذلك أنه اللي ما يصلي ربنا ما يرزقه، لا، ربنا يرزق. إذا ربنا يرزق الكافر ويرزق العاصي، أفلا يرزقه المسلم؟ ولذلك نقول حقيقة المحافظة على الصلاة من أعظم الأمور، وأول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة الصلاة. قال فإن فسدت، فإن صلحت صلح سائر عمل، صلحت. ها هو ما يحاسبه على أنه ما كان يصلي، يحاسبه على صلاته اللي فيها إيش، نشوف هل هي فيها خلل ولا لا. فإن صلح صلح سائر عمله، وإن فسدت والعياذ بالله فسد سائر عمله.
1: نعم، بارك الله فيكم دكتور. يعني نأخذ آخر الحلقة إذا أخي سعد فيه سؤالين يعني، ثم إن شاء الله
0: خلينا ننبه على في مسألة
1: في سؤال. تفضل سيدي تفضل.
0: سؤال ذكر اللي هو الشاب أنه والله معاه مشاكل مع أبوه.
1: نعم.
0: قال أنا والله معي مشاكل مع الوالد.
1: نعم.
0: وذكر أنه لا يتحدث مع والده، هذا لا يجوز.
1: نعم.
0: أبداً. مهما كانت مشاكله مع أبوك مع أمك، الأب والأم هؤلاء خارج إطار القطيعة، ممنوع تقاطع أبوك، ممنوع تقاطع أمك، لأنه هذا يعني من أكابر وأكبر الذنوب. مطلوب منك أنك تصبر على والدك، تتطف معه، يحرم عليك مقاطعته، وتصبر على ما يصدر منه، حتى أن العلماء قالوا ممنوع الواحد يدعو على أبوه ولا على أمه، حتى لو كان أبوه ظالمه أو أمه ظالمه.
1: نعم.
0: ممنوع أنك تدعي على والدك، فكيف بخلاف بسيط. وننبه هنا أنه بعض الآباء أو بعض الأمهات قد يكون صعب المراس، وأخلاقه شوي تكون صعبة، وربما يكون حدي زيادة عن اللزوم. مطلوب من الأبناء يوسع صدرهم، يصبروا ويتلطفوا مع الوالد، ويحتسبوا عند الله سبحانه وتعالى كل هذا الأمر، وما دام أنهم يفعلون هذا الأمر لله فإنهم إن شاء الله مأجورون. نعم. بإذن الله.
1: بارك الله فيكم دكتور. اتصال. نعم فتاة، والسلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية سيدي.
1: الله يعافيك، سلمك إن شاء الله.
2: سيدي سؤال سريع إن شاء الله.
1: تفضل.
2: هسا أنا سايق تاكسي.
1: نعم.
2: بدي أشتري تاكسي شيخ، ونقص على أي مصاري، ما بدي أقرب على البنك ولا على القروض.
1: نعم.
2: لو أخذت من أخوي مثلا المبلغ وكملت، وقلت مثلا بنطيك كل شهر 50 أو 60، جائز ولا غير جائز؟ والله يجزيك الخير يا سيدي.
0: انت شو اخذت من اخوك دين؟ دين يعني، يعني اخذت منه مثلا 5000 دينار دين
2: مثلا، بدي اخذ 5 اكمل حق التاكسي مثلا،
0: وترجعهن وترجعهن 5 بس باقساط؟
2: لا، ارجع له اياهن مثلا 5 مثلا كل شهر، لو انطيتهم 4 عليهن مثلا.
0: أيوة،
2: بجوز ولا ما بجوز؟
0: واضح السؤال هيك. نعم،
2: الله يكرمك. نعم. يا سيدي الشيخ،
1: حياكم الله. السؤال.
3: الو،
1: تفضل. نعم. السؤال.
3: عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
3: الله يعطيك العافية وبارك الله فيكم
1: جميعا إن شاء الله.
3: الدكتورنا العزيز
1: حياكم الله.
3: بدي سؤال بس، أنا والله بدي سؤالين بس عشان نطلت البرنامج معك.
1: تفضل، ما في معنا مجال سؤالين إن شاء الله بنختم الحلقة. تفضل.
3: السؤال الأول، والدي رحمة الله عليه في يعني عنده زي محل عمارة تجارية مؤجرة، هلأ إحنا ورث فيها، يعني إحنا أخوان اثنين وثلاث بنات، هلا الخواتي تنتين وضحن المادي ممتاز، وعيشات برا البلد مش هون، وضحن كويس كثير كويس. هلا هذا انا باخذ طبعا هذول الاجره، وانا عندي اخوان اثنين حالات خاصه، يعني بحكوا يعني حالات خاصه مرضين يعني الاثنين اتجوز وكبار بالسن. انا ما يعني انا لما اخذ المبلغ ما بقسم يعني انه اعطيهم او هذا، لانه ما بيطلبوش مني وما بيحكوش اصلا، مرات هم بيبعثوا لي، يعني بدي اشوف انا يعني.
0: انت قصدك اخواتك اللي برا تحكي؟
1: نعم.
3: انا بحكي على اخواتي اللي برا. انا بحكيش على اللي عندي، اللي عندي.
0: نعم.
3: اللي باخذهم بصرفهم عليهم يعني على البيت وعلى البيت.
0: نعم.
3: اللي عندي هذول الحالات الخاصه هذول الاثنين.
0: آه.
3: انا بحكي على اللي برا، انه ما بيطلبوا مني انه وين دخل العماره، ليش ما بتعطينا، ليش ما بيحكوا لي شيء، وهم اصلا بيبعتوا يعني بيبعتوا لهم كل فتره وفتره بيبعتوا لهم مبلغ لاخوتي.
0: انت حكيت معهم استاذنتهم ولا ما حكيت معهم بخصوص الموضوع هذا؟
3: انا والله ما حكيت، بس يعني هم عارفين انه مصاريف متطلبات الحياه عندنا في البلد كثيره وكذا واجارات وهذا، ما بيحكوش يعني، ما بتقول لي ما بيحكوش يعني.
1: طيب واضح السؤال، اذا عندك سؤال ثاني عشان الوقت ضيق.
3: طيب السؤال الثاني عندي هو نفس هذا، في أخوي هذا فاقد الأهلية، هذا بدخن مش طبيعي، هل أنا شو بحكوها
0: آثم
3: علي
0: إثم يعني قصدك؟
3: إثم علي إثم، لأني أنا بجيب له دخان يعني، لأنه إذا بجيب لهوش بسوي لي مشاكل، بسوي لي هذا بطلع برا في الشارع بصير، إذا بجيب له دخان بكتين ولا ثلاثة، هل هذا أنا علي إثم؟
1: تكرم تسمع الجواب ان شاء الله.
3: الأهلية طبعا.
1: نعم تسمع الجواب. الله يعافي جميعا ان شاء الله. حياكم الله فضيلة الدكتور. يعني بقي تقريبا 3 دقائق.
0: نعم.
1: بالنسبة للأخ الكريم يعني هو يريد أن يأخذ من أخيه يعني مبلغ معين، يقول في الآخر قال أنه رجحنا قصار لكن مع ربح. نعم
0: هذا ربا.
1: ربا
0: نعم، لأنه هذا مشروط زيادة. نعم. مشروط حتى لو كانت من جهة واحدة. أما تأخذ 5000 وترجحنا أقصار 5000 لا حرج.
1: لا حرج.
0: أما أنه تقول له أنا بعطي اسمه أخذ منه 5000 وكل شهر أرجلك أنا أقساط وكل شهر 50، هذا صارت زيادة ربوية ما بجوز.
1: نعم. حرام. السؤال الأخ الكريم أنه هو يعني لا يعطي أخواته خارج المملكة لأنه يعني وضح المادي جيد، لكن سألت حضرتك أنه هو قال لم أستأذن.
0: تفضل سيدي. شوف هذا السؤال، القضية الأولى هذا المال ورثة.
1: نعم.
0: وبالتالي لا يجوز له أن يتصرف بمال خواته إلا برضاهن، والأمر في ذلك هين. مدام خواتك مش سائلات ومدام خواتك أحيانا يبعثن، الأمر يتطلب منك شغلة واحدة، ترن عليهم تلفون تقول واحد اثنين ثلاث، وافقا أمورك انتهت ما عليك شيء، ما وافقا أنت مضطر وواجب عليك أنك تبعث لهم مالهم أو نعم. تحتفظ لهم بمالهم.
1: نعم. والأخ أيضا أخوه فاقد الأهلية.
0: والله
1: يقول
0: هذا
1: أنا نعم. يعني أشتري له دخان، إذا لم أشتري له دخان يعني يغضب ويعني يتصرف
0: تصرفات. الأصل حقيقة نعم. أن ينظر في هذا الأمر. نعم. الأصل الدخان حرام.
1: نعم.
0: الدخان حرام، يعني فتوى عندنا أنه حرام وضرره حقيقة لا يوجد عليه أحد، لكن في مثل هذه الحالة ينظر إن منع عنه الدخان، ويعني هذا الفاقد الأهلية ربما يكون يعني يغضب قليلا وبعد فترة يتعود وتمشي أموره لا يجوز له أن يغضب، لكن إن غلب على ظنه أو تأكد أنه هذا الشخص يعني ربما يسوي له مشاكل لا حصر لها، ربما يخرج، ربما يكسر، ربما كذا، كويس، فنرجو أنه ما في عليه حرج في هذا الجزئية أن يجيب دخان، وإن كان الأولى والأفضل أنه يحاول قدر الإمكان أنه يعني يمشي معاه على برنامج يخفف من هذا الدخان إلى أن يعني يمن الله عليه بالشفاء منه. لكن إن كانت واقع الحال فعلا إذا ما جاءوا دخان يسوي له كارثة ويسوي له مصائب وربما يكسر ويخرب وكذا، فنرجو أنه ما في عليه حرج في مثل هذا الأمر.
1: نعم بارك الله فيكم. كل الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور محمد البلاونة مفتي محافظة البلقاء، وقد شرفنا في استديو الإذاعة الأردنية إذاعة القرآن الكريم وأجاب على الأسئلة الأخوة والمستمعين. كل الشكر لجهودكم سيدي.
0: حياكم الله حفظكم الله أخي دكتور زايد.
1: بارك الله فيكم. أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وحسن حماد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمال الكعابل من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميل الدكتور مارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدبير، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين، واحفظنا بالقرآن قاعدين، واحفظنا بالقرآن راقدين، برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أحسنتم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

أكبر أشهد أن لا إله إلا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، وكذلك إذا أصبح. أخرجه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: وأصلح باله.
3: وأصلح باله
2: مع الدكتور أسامة الديري.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأصلح بالهم، أكيد كلنا حاب أنه يشعر براحة البال. إحنا اليوم رايحين نتكلم عن مفتاح جديد وعمل جديد راح يدلنا على صلاح الحال وراحة البال. أنا اليوم راح أتكلم عن حسن الجوار. اسمعني كويس واسمعيني كويس. حسن الجوار عرضت لأبي جهم العدوي رحمه الله ضائقة، صار عنده الآن كسر عليه شكات وصار عنده ضائقة، فاضطر هذا الرجل فعرض بيته للبيع، واجتمع التجار من كل مكان يريدون شراء البيت. وعندما اجتمع الناس والتجار قال هذا الرجل، قال البيت يباع 100,000 درهم، لكن من يشتري مني جوار سعيد بن العاص؟ كان جار هذا. فقالوا وهل يشترى الجوار؟ قال نعم، إنه يعدل عندي الدنيا وما فيها وما عليها، كيف أبيع جوار رجل إذا غبت سأل عني، وإذا حضرت حياني، وإذا احتجت أعطاني، وإذا حزنت واساني، وإذا فرحت شاركني. انظر كيف حسن الجوار. إحنا الآن كل واحد منا بتذكر الآن الحارة القديمة والجوار. الآن أكيد أبوي وأبوك وجدي وجدك بتذكروا الآن الماضي كيف كان، إذا كان في عرس الكل بيشارك فيه وبيفرح فيه، وإذا كان في طرح وحزن الكل بيحزن إله. اليوم الجيران تفتتوا والجار أصبح يشكي على جاره. هذا شو بقول؟ إذا حزنت واساني، وإذا فرحت شاركني. سمع سعيد بن العاص هذا الكلام فجاء 100,000 وأعطاه إياه، فقال له لا نبيع من اشترانا، لا نبيع من اشترانا. هذا هو حال الجيران، هذا هو حال الجيران. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يجعل له نصيب من الميراث. اليوم كم جار قتل جاره، وكم جار رحل بسبب سوء جوار جاره. لذلك أنت الآن من الجار المحمود عند الله تبارك وتعالى ولا لا؟ كثير يا إخواني الآن حال الجيران، سواء كانوا في حي من الأحياء أو عمارة من العمارات الإسكان، أو يكون كلهم من رواد مسجد واحد، كلهم كأنهم عائلة واحدة مترابطة متماسكة. اسأل واسألي أجدادنا وأجدادك وأبونا وأبوك كيف كان الجوار في الماضي. أكيد مختلف عن يومنا اليوم، مختلف عن اليوم ومختلف بكل مواصفاته. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بقول لأبي ذر يا أبا ذر إذا صنعت مرقة فأكثر معها وأطعم جارك، يا الله الطبخة الآن زديها شوية وأعطي صحن لجارتك، لأنه هذا من باب الود والمحبة وحسن الجوار. جبريل النبي يوصي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عارف أنه ميزان الجار عند الله غالي. يأتي رجل أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنت صليت عليه؟ وبدي تتفكر أنت من أي جار، من حسن الجوار ولا سوء الجوار؟ يأتي رجل أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله كيف لي أن أعلم متى أحسنت ومتى أسأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد لك جيرانك أنك قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا شهد لك جيرانك أنك قد أسأت فقد أسأت. لأن الجار أعرف فيك بأخلاقك وصفاتك ومعاملتك للجوار. لذلك الآن أكثر شيء بخلطك اللي هو الجار. بل اسمع حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم شو قال، ما من مسلم يموت يوم يموت ويشهد له 4 من جيرانه بخير إلا قال الله عز وجل قد قبلت فيكم الحكمة.

قد قبلت فيكم علمكم به وغفرت له ما لا تعلمون، أي أن الله تبارك وتعالى قبل الظاهر منه وقبل علم الناس به، ولكن هناك خفايا كبيرة وعظيمة بس ربنا غفرها إكراما لجوده وإحسانه لجاره. غفر الله له ما لا يعلمون من أخلاقه وسرائره وخفاياه لأنه كان محسنا إلى جاره. إحنا فعلا بحاجة إلى حسن الجوار.

0: أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وأن يكرمنا وإياكم بحسن الجوار وراحة البال، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله.
1: وأصلح بالهم،
2: وأصلح بالهم
1: مع الدكتور أسامة الديري.

0: عندك بأضحيتك مع تآلف الخير اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
7: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
8: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
7: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
8: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية.

0: يا والمؤسسة العسكرية
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. يتلو الآن القارئ الشيخ أحمد الحرسيس ما يتيسر له من سور القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
4: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي.

0: بوتها الفضية أخلي مودك خليجي.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم، للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي. والآن طرود الكرم من كرم زمزم للشهر الفضيل أصبحت جاهزة. للطلب والاستفسار 079-189-33-300.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
5: إذاعة القرآن الكريم في عمان. نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. أي قال الحق سبحانه وتعالى للكافرين برسول الله المعاندين لدعوته: اذكروا جيدا ما صنعه الله بالقرون التي سبقتكم. فإن كان الله قد أسلم رسولا لأعدائه فثقوا أن الله يسلم رسوله إليكم، ولكن الله لم يسلم رسولا من رسله إلى أعدائه، كذلك نجزيكم كما جزيناهم بالإهلاك. ثم قال: ثم جعلناكم خلائف في الأرض. خلائف جمع خليفة، والخليفة هو من يخلف غيره. وإحنا قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما أصدر أول بيان عن الإنسان قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة الإيه؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى قادر وسميع وعليم وله كل صفات الكمال المطلق، وأنت قد تكون لك قدرة ولكنك تعدي أثر قدرتك إلى غيرك، ولكنك لن تستطيع أن تعدي قدرتك إلى سواك. أنت قوي وصحيح ورجل آخر ضعيف، لا تستطيع أن تهبه أنت من قوته

قوة ولا قدرة ليفعل، ولكن كل الذي تستطيع أن تهبه أثر قدرتك. ما يقدرش يشيل شيء تشيلوه أنت، ما يقدرش يمشي تساعده على إنه يمشي، إنما ما تدلوش إيه، ما تستطيعش إنك تقول له أنا سأهبك 20% من قوتي، حقسم القوة بتاعتي بيني وبينك مناصر، ما تقدرش. إنما تهبه إيه أثر قدرتك، ويظل هو عاجزا وتظل أنت قادر زي ما أنت. هذا هو الخلق، واحد غني وواحد فقير، يقوم يديله من إيه؟ من غناء. واحد عالم وواحد جاهل، يقوم يديله من إيه؟ من علم، يديله من معلومه، إنما ما يديلوش ملكة العلم اللي يعلم، ويفضل هو برضه في مكانه ومكانه. ولكن الحق الأعلى هو القادر وحده أن يهب من قدرته للخلق قدرة، ادلهم أثر القدرة العالية في الأفلاك التي صنعها ولا دخل للإنسان بها، شمس وقمر ونجوم ورياح ومطر، دي ما فيش دخل إيه، ولكنه في الأمور التي حول الإنسان أعطاه طاقة من قدرته فأصبح قادرا أن يفعل كذا. مش فعله هو، فعله في الملأ الأعلى الحاجات الكبيرة، وترك له أن يقدر على مين؟ على أن يفعل. يبقى عد له إيه؟ مش أثر قوته بس في الأفلاك العالية، عد له من إيه؟ من قدرته ليقدر على الفعل، ومن غناه ليعطي الفقير، ومن علمه ليعطي الجاهل، ومن حلمه ليحلم على الذي يأذيه. الله. يبقى الخلق لا يعدون صفاتهم إلى غيرهم، ولكنهم يعدون آثار صفاتهم إلى غيرهم، وتظل الصفة هنا قوة والصفة هنا إيه؟ ضعف. ولكن الواحد الأحد هو الذي يستطيع أن يهب من قدرته للعاجز قدرة فيفعل. فهل الكون كله كده؟ لا، قال لك لا، الكون قسمين، كون وهبه الله سبحانه وتعالى للإنسان بدون إيه؟ مجال له. ولذلك تجد اللي ربنا فعله مش بقدرتك أنت الموهوبة له لك منه اللي هو عملها بس، ولا عداش قدرتك عشان تفعله، مستقيمة في أمرها استقامة لا يتأتى لها خلل. نظام الكون والسماء وجري الشمس والقمر والأفلاك والريح فيها عطب، فيها خلل. طب ليه ما فيهاش خلل؟ أم قال لك لأنها خلق هو لوحده. فإن كنتم تريدون أن تستقيم حركتكم أنتم فيما وهبكم الله من قدرة، فخذوا منهج الله لتستقيم لكم حركتكم الخاصة. حركات العالية مستقيمة ولا مش مستقيمة؟ لأنه لا دخل لكم فيها، إن تدخلتوا فيه تفسدوه. ولذلك لا فساد في كون الله إلا لما للإنسان فيه يد، إنما شيء للإنسان ما فيش فيه يد، واليد كلها لله الذي لم يعدها إلى خلقه أمور إيه. ولذلك يقول الشمس والقمر بحسبان، يقول لك الساعة كذا حتعترض الشمس بين الأرض والقمر، يحصل كذا القمر بين الأرض والشمس تمسكك. لا إيه؟ ليه بحسبان؟ أما لك لأن الإنسان ملوش دخل إيه؟ ملوش دخل فيه. طب وبقى يمنع أن الإنسان يتدخل؟ لك إن تدخلت فتدخل بمنهج الله. تدخل بمين؟ فإن تدخلت بمنهج الله تستقيم لك حركتك في الأكوان كما استقامت الحركة العليا التي لا دخل لك فيها. إذن فالذي يفسد الأكوان إيه؟ تدخل الإنسان فيما يحيط به، فيما ينفعل له وينفعل به على غير منهج الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، يعني مخلوقة بإيه؟ بحساب. وما دام مخلوقة بحساب، انتوا تقدروا اوقاتكم وحساباتكم عليه. انت الساعة تقدر تقدر حركتك عليها الا اذا كانت الساعة ايه؟ مضبوطة. كذلك الشمس والقمر اللي انت هتعملوها حسبان، يعني الشمس والقمر لم تكن حسبان الا لانها خلقت بحسبان، مخلوقة بحسبان لانها ايه؟ بنظام دقيق ولا تتخلف ولا الى اخره. ليه؟ لانها مخلوقة. الشمس والقمر ايه؟

حسبان. وبعد ذلك يقول لك ايه؟ انه جعل الشمس والقمر ايه؟ حسبان. طب عملها حساب ليه؟ بنضبط حسابنا بقى ليه؟ لانها اصلها مخلوقه بايه؟ مخلوقه بحساب. خلاص؟ الشمس والقمر ايه؟ والنجم والشجر يسجد، والسماء رفعها ووضع الميزان. الله، جاب الافلاك العليا، الحاجات العليا اللي مالناش ايه؟ دخل فيها. الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، عشان تستقيم لكم الايه؟ تستقيم لكم الامور الدنيا في حركتكم في الكون كما استقامت لكم الامور الايه؟ العليا. ولكن الذي يفسد الكون انكم تدخلون فيما اعطي لكم من مواهب الله قدره وعلما وحركه، ولكن على غير منهج مين؟ على غير منهج الايه؟ على غير منهج الله. يبقى القادر العظمه بتاعته بانه مش بس يعدي اثر قدرته، عدى قدرته لخلقه، قدره بس يقبضها انشاء عشان ما تبقاش ايه؟ ذاتيه. لكن الاشياء الاخرى اللي عدى فيها اثر قدرته اللي هي الافلاك الايه؟ العليا. ودانا نظامين اثنين، انظر الى الكون الاعلى الذي لا دخل لك فيه تجد انه ايه؟ مستقيم. مستقيم ليه؟ لان ما فيش دخل فيه. طب يا رب يعني واللي ليه دخل فيه؟ قال إن خدت على منهج الله تفعل ولا تفعل يستقيم لك الكون الأدنى كما استقام لك الكون الأعلى. ثم جعلناكم خلائف في الأرض. خليفة، الإنسان خلف الله في الأرض بإنه إيه؟ يعمل يزرع ويطلع الزرع ويرمي ويطلع مش عارف، ويعمل الأسباب تيجي، المسببات تيجي، مش عارف إيه، كأنك أنت إيه؟ خليفة. ولكن آفة الإنسان بغروره حين استجابت له الأشياء فعلا فيها وانفعالا اغتر بنفسه. الأرض دي اللي مخلوقة فيها مادة الخصوبة ولا ما فيهاش؟ فيها مادة الخصوبة، تفعل لك إن فعلت فيها، إن حرستها وبذرت فيها ورويت تطلع لك زرع. لكن في أشياء تفعل لك وإن لم تفعل فيها شيء. الشمس بتعمل لها عشان تطلع لك، والهواء والمطر. إذن ففيه أشياء تفعل لك، والكل في هذه إيه؟ سواء. والأشياء التي تنفعل لك إن فعلت فيها يختلف فيها الناس. في اللي عنده أرض وبيزرعها وبيخدمها بالمش عارف الإيه والإيه تديله زرع، واللي ما يخدمها شيء ما تديلوش. يبقى الذي يفعل لك الكل فيه إيه؟ والذي ينفعل لك من يفعل معها تنفعل له، واللي ما يفعلش ما تنفعلش. ولذلك يوجد العطاءان للمؤمن والكافر والطائع والعاصي. ربنا ما قالش للشمس اطلع على المؤمن وسيب الابد بتطلع على ده وعلى ده. ربنا ما قالش للارض ان زرعك الكافر ما تديلوش، ان زرعك الكافر برضو تديله، العاصي تديله. يبقى زي دي عطاء ربوبية، عطاء ايه؟ ربوبية. يبقى اذا الذي خلقه الله من الكون ليفعل لك وان لم تنفعل فيه للكافر والمؤمن، والقول الذي خلقه الله إن فعلت تعطيك يبقى برضو للمؤمن والإيه والكافر. إما التميز المؤمن بإيه؟ تميز المؤمن بأنه إن أخذ أسبابا للحياة الدنيا يأخذ خيرها، ويأخذ عطاء آخر من الله وهو التكليف، فافعل كذا ولا تفعل إيه ولا تفعل كذا. فإن أخذ العطائين من الله يبقى له الدنيا وله الايه؟ الآخرة. وإن أخذ العطاء التاني فيفعل ولا تفعل ياخذ الآخرة والدنيا بتاعته تبقى متقلفة. فعايز تاخذ الاثنين يعمل ايه؟ خذ العطائين، عطاء ربوبية الله وعطاء ايه؟ الألوهية. إلا أن آفة الخليفة في الأرض ده لما تشوف الأمور مستجيبة له يطغى ويظن أنه أصيل. يبقى أول خيبة في الكون أن يظن الخليفة في الأرض أنه أصيل. إن ظل أنه أصيل بقى له، طب ما دام أنت أصيل بقى حافظ على روحك، القوة حافظ على قوتك، والغنى حافظ على غناك وبتاع وحاجات زي دي. وإن كنت عايز بقى تفهم أنك أنت أصيل ولا مش أصيل، حين تتمرد على أوامر الله، ما هو الكافر متمرد على أوامر الله والعاصي يتمرد على أوامر الله، تقول لك إلف بالتمرد على الله. مش عرفت تتمرد؟ قال لك وكفرت بيه؟ قال لك طيب ان كنت شاطر بقى حافظ على تمردك على الله ازاي؟ قال لك لما يجي يمرضك كده قوله لا ما انش مريض. اشمعنى دي ما تمردتش على الله فيها بقى؟

تبقى انت مكهور للاعلى غصب عنك، ويجب انك انت تاخد من الامور اللي بتنزل عليك قدر كده هو عشان تلجمك تقهرك وسيله الى امن الامور اللي لك فيها اختيار، خليها على اختيار الله عشان تخلص من المساله. والا فانت متعود التمرد، ثم تتمرد بقى لما يجي لك الموت بقى تمرد قول له لا مش ميت ما بيحصلش ليه. اذا انت مكهور في تصرفاتك فتبقى مكهور في جزئيه وم... لا خليك بقى راجل وطوالي على طول كده. ويبقى اذا الخليفه لو ظل في انه خليفه زي ما تيجي الواحد توكله في امور مالك، ساعه ما توكله في امورك بيعا وشراء وهبه والكلام اللي بيقولوه المحامين في العقود خلاص، وبعدين يروح يتصرف بقى كانه ايه ولا يسالش عنك ويمكن ما يعرضش عليك كشف حساب ولا تشوفه ولا بتاع تبعت له الف مره ما يعتبر نفسه ايه اصيل. نقول ادي الخيبه، يروح عامل ايه بقى صاحب الشأ يجي يروح لغيره التوكيل حاجه بسيطه قوي. ثم جعلناكم خلائف في الارض، واذا كنتم قد خلفتم من هلكوا يبقى لازم تاخدوا عبره وعظه في ان الله غالب على امره، وما تعكسوش الرسل وخدوا منهجهم، او على الاقل ما تعرضهمش. مش عايزينكم تؤمنوا بهم يا سيدي، ولكن دعوهم ليعلنوا كلمة الله وليعلنوا منهج الله وليطبقوا حركة الكون على وفق ما يريده الله، وأنتم أحرار تؤمنوا من شاء فليؤمن ومن شاء فليه. والدليل على ذلك أن الإسلام حينما دخل فتحا في كثير من البلاد أبقى أناسا على أديانهم، مع أن دخلهم بالفتح يعني بالسيف بالغلبة ما فيش حد له اختيار هنا، ومع ذلك يقول لك هناخد الجزية. المغفلين المستشرقين يقول لك بقى الإسلام بيفرض جزية على الناس، وبعدين يقول ده الإسلام انتشر بالسيف، يقول لهم ما تتناقضوش بقى، ده لو كان انتشر بالسيف ما كانش يخلي ناس على دينهم وياخد منهم جزية. معنى جزية انه فضلين على ايه؟ على دينهم، يبقى ما اكرههمش على دين، انما هو حمى حرية الاختيار بالسيف. قال انا هحمي حريه اختيار الواحد لدينه، واللي عايز يفضل على دينه يفضل ايه يفضل على دينه، بس انتم هتعيشوا في مجتمع ستتكلف الدوله الاسلاميه فيه كل مرافق حياتكم، والمسلم يدفع زكاه لبيت المال، فانتم ما تنتفعوش بكل هذه الاشياء دون ان تهون، يبقى ناخد منكم ايه جزيه مقابل ايه الخدمات اللي احنا بالايه اللي بنقدمها. فاذا اعتقد الانسان انه خليفه يوم يظل ايه متذكر سطوة من استخلفه، سطوة من استخلفه يقدر ايه يمنعها ايه منه. فما دامت المسألة هتوها من ايه من اصير ايه وساعدوا النبي على دعوته، امنوا بيه اولا، ما امنتوش بيه ايه اتركوه ليعلن ايه ليعلن دعوته، ولا تعاندوه ولا تصرفوا الناس ايه ولا تصرفوا الناس عنه. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ساعة تأتي لأمر يعلله الله به ليعلم أو لننظر أو لكذا، طب ما ربنا عالم بقى هو عمل عشان يعلم، ده هو عالم المسائل قبل أن إيه قبل أن توجد، حتى علم الأشياء التي للناس فيها اختيار وحتقع إزاي. ولذلك هناك مثلا الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان فقط الحديد ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. بقى هو عمل العملية دي كلها، إنه أرسل الرسل وأرسل الكتب وأرسل عشان يجي القسط ومش عارف إيه ليعلم من ينصره. طب ده هو أزلا عالم الله يبقى هيجدد له علم؟ قال لك لا، إذا قال الله ليعلم فمش معناه أنه لينشئ علما يعلم ما لم يكن يعلمه، لكنه يعلم علم مشهد وإقرار منك، لأنه ربما يقول أنا أعلم أنه كنت لو عملت كذا وكذا وكذا هنعمل كذا، ولذلك أنا عملت كده من الأول، يقول له لا لو سبتني كنا هنعمل كذا ونعمل كذا، يقول لك طيب هنسيبك يا سيدي، يقول له يا ابني ما تدخلش ايه الامتحان هتسقط، ما انتش هتجيب مجموع، ما تتعبش نفسك بس في مش عارف ايه، لا لا لا، يقول له لا انا هروح، ويروح لايه الامتحان. وبعد

لذلك يسقط. لما يسقط يبقى اقرار منه ايه؟ يصدق مين؟ يبقى علشان انا اعلم علم واقع مش علم حصول بس انه يحصل منك كذا، لا، بحيث لا تكون لك ايه، لا تكون رأي. لانه لو ما عملش كده يقولك لا ده لو سابنا كنا هنعمل كذا وهنعمل كذا، لا. يبقى وليعلم ولننظر هنا معناها ايه؟ علم ايه؟ علم واقع، علم مشهد، علم حج عليك لا تستطيع ان تنكرها. لان الله لو قال انا اعلم انك لو سألت كذا هتكفر، يقول له لا لا، طب بس سيب لي الفرصة وهتشوف انا مش هكفر. يقول له انا عارف انك هتكفر. يقول له لا مش هكفر. يقول له طب يلا، يقوم يكفر. يبقى العلم الثاني ايه؟ علم الوقوع ولا علم الحج عليك في انك انت ما تقدرش ايه؟ وليعلم الله من ينصره وايه؟ ورسله. والآية دي بتدينا ادوات انتظام الحكم الالهي، رسل وانزل الحديد. يعني مسألة كده يعني، طب رسل دي بالبرهان والبينة والحديد للايه؟ للقهر. وهو انزلنا الحديد فيه بأس شديد، وما ايه اللي قرناها بالرسل؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الايه؟ الكتاب والميزان ليقوم الناس. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره. نصرة تكون بقوة ولا لا؟ نصرة بقوة، والقوة تجيب ايه؟ بالحديد. اللي حيظل الحديد الى ان تقوم الساعة هو ايه؟ هو المعدن ذو البأس اللي مش ممكن هيخترعوا حاجة ايه؟ وليعلم الله اي علم وقوع منكم لا تستطيعون انكاره، لانه لو اخبر خبرا دون واقع منكم يمكن تكذبه فيقول لا. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. شوف الاحتياط الجميل بقى في الآية، كلمة وليعلم الله من ينصره كأن ربنا عايزكم ايه؟ تنصروه. يقول اوعى تفهموا تنصروه لانني ضعيف، ده اني قوي وعزيز، بس اصلا انا عايز ايه؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، انا عايز يبقوا اذلاء قدام كنتم، انما انا اقدر ايه؟ فيبقى وليعلم الله من ينصره. اياك ان تظن انني في حاجة الى ان ينصرني خلق لانني قوي وايه؟ امال ايه الحكاية؟ قال لك لان لو النصر غيب كده بمدن يقول لك ده المسألة جت صدفة، لكن اهو دول ينهزموا قدام ده لهم وبسيوف ده لهم وبالقلة ومن غير عدد ومن غير عدد وتنزل قدامهم كده، هذا اللي ربنا ايه؟ ربنا عايزه. يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر، اي نظر واقع مش نظر علم، والا فهو ايه؟ كيف تعملون. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات، احنا قلنا ان كلمة ايات جمع ايه، وقلنا زمان ان الايات ثلاث انواع، ايات كونية اللي هي العجائب اللي في الكون يسميها ربنا ايه، لان كلمة اية ده فلان اية في الجمال، ده اية في الخلق، ده اية في الذكاء، يعني ايه؟ يعني عجيبة من العجائب في الذكاء. يبقى كلمة اية معناها امر ايه؟ امر عجيب. طيب ومن اياته الليل، يبقى سمى الظواهر الكونية دي ايات ولا لا؟ ومن اياته الشمس، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم، دي ايات كلها اسمها ايات ايه؟ ايات كونية عجائب، هذه واحدة. وفي ايات اللي هي الدليل على صدق الرسل في البلاغ عن الله اللي بنسميها ايه؟ المعجزات، نسميها ايه؟ معجزات، تبقى ايات برضو لانها بتيجي عجائب. عجائب ليه؟ لانها خالفت ناموس الكون، ومدام خلفت ناموس الكون تبقى مسألة عجيبة، خرقت الناموس المعتاد والمألوف للايه؟ المألوف للناس. يعني مثلا الشيء الطبيعة للشيء ان يكون كذا، فاذا خرج عن طبيعته يبقى ده ايه؟ احنا قلنا زمان ان مثلا الحق سبحانه وتعالى لما يحكي عن سيدنا ابراهيم ان اعداءه خدوه ايه؟ ورموه في الايه؟ في النار. افهم انه لم يكن الحظ من ذلك ان ينجو ابراهيم من النار، وإلا لو كان الحظ أن ينجو إبراهيم من النار كتله أشياء كثيرة لا يمكنهم من أنهم يمسكوه، إنما لو ما مكنهمش أنهم يمسكوه كانوا يقولوا يا سلام لو هو طفش بس، لو إيدنا طليته، لا يا أخوة إيدكم طليته خدوه خلاص. وبعد

عايزين يمسكوه كده اهو ويقيدوا الايه النار. لو ان النار ربنا عايز يطفيها وينجي ابراهيم ينزل شويه مطر بس تطفي النار، انما يقولوا اه لو ما كانتش الدنيا مطر حظه حلو ابن الايه المطر نزل طفى النار. لا يا اخويا مسكتوه وقدرته عليه ورمتوه ولا نزلش مطر طفى النار ورمته ابراهيم في النار. خلاص ما فيش بقى حاجه لكم كده، شوفوا الخجل بقى. واهب النار الاحراق لها تعطلي يا نار عن الاحراق. ابطل ناموس، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على شوف شوف الخيبه بقى بتاعتهم تمكنوا من كل حاجه، يعني ما تركلهمش ايه ما تركلهمش. تبقى دي عجيبه ولا مش عجيبه؟ يبقى اذا الايات تطلق على الايات الكونيه وتطلق على الايات اللي هي الايه المعجزات، وتطلق على ايات القران، ايات الايه القران. طب ما دام الايات القرانيه من الله والمعجزات من الله وخلق الكون من الله، هل هناك ايات تصادم ايه؟ لو ان الخالق غير اللي بيعمل معجزات غير اللي بيعمل ينزل قران كنت تختلف، انما هو واحد ولا لا؟ واحد. اللي خلق الكون هو اللي ايه ادى المعجزات، هو اللي ادى الايه الايات، فلا تجد تصادما بين ايات وايات ابدا، لان المصدر فيها ايه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ايه اختلافا ايه كثيرا. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات واضحه لا تنكر، يعني ما يقدرش حد يقول لا دي كذا. قال الذين لا يرجون لقاءنا، كلمه الذين لا يرجون لقاءنا، احنا قلنا الرجاء طلب امر محبوب، انت ترجو ان يحدث كذا، لازم لا ترجو الا امر انت ايه تحبه. ومن الممكن ان يكون انا ارجو ان ابني يدخل كليه الطب ولا كليه الهندسه، تطلب امر ايه مقابله في شيء تاني برضه هو محبوب، الا انك انت بس بتعلن انك تحب هذا الامر، انما انت عارف انه ما يحصلش. يبقى القصد منه ايه؟ ان تعلن انه محبوب للنفس ولكن ما فيش فيه امل، يسموه التمني. يبقى المحبوبات قسمين، متمنى ودي في الامور اللي ما تحصلش، بس انت اعلنت انك كنت تحب هذا وفيه امر تحبه ويمكن يقع، يبقى اسمه ايه رجاء. ليت الشباب يعود يوما، هذا امر محبوب، انما دي تحصل ما تحصلش. يبقى اذا الشيء المحبوب له صورتين اثنين، صورة تمني أن تعلن أنه محبوب فقط ولكن لا أمل لك في أن يحدث، والشيء المرجو أن تعلن أنه محبوب ولكنه من الممكن أن إيه أن يحدث. طيب الذين لا يرجون لقاء الله، ما يحبوش أنهم يلتقوا مع الله، ليه لا يرجون لقاء الله؟ ليه أم قال لك لأنهم لا يؤمنون لا ببعث، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وبعدين بقى إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لو مفيش كلام منه. يبقى إذا ما دام لا يؤمن بالبعث يبقى لا يؤمن بلقاء مين؟ لا يؤمن بلقاء الله. والذي يؤمن بالبعث يؤمن بلقاء مين؟ وما دام يؤمن بلقاء الله يبقى يعد نفسه له. ولكن الكافرين الذين لا يؤمنون بالبعث سيفاجؤون بالإله الذي أنكروه، شوف المفاجأة الصعبة بقى. ولذلك إيه مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم إيه كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يقول لك إيه عمال بيعمل خير كذا وبيعمل خير كذا واخترع كذا وعمل كذا ولكنه كافر بالله، أفعل والله في باله؟ فعل الإنسانية، الإنسانية الدين ودت له الإنسانية ولا ما ادتلوش؟ فعل ليقال وقد ايه وقد قيل. وبعد ذلك يجي يفاجأ في الآخرة أعمالهم كسراب بقيع حتى إذا جاءه ايه لم يجده شيئا. السراب ده انتوا عارفينه عن الجماعة اللي درسوا العلم، انك انت تمشي كده في حتة خلاء صحراء تقوم يخيل لك ان قدامك مية، كل ما تمشي تبقى قدامك ايه مية، فإذا جيت للحتة اللي تلاقي عند الشجرة اللي هناك ده مية، تروح عند الشجرة ما تلاقيش ايه
ماذا؟ إذا السراب.

وده بقى له قضية انعكاس الضوء والعملية الواسعة دي. حتى إذا جاءه لم يجده إيه؟ ياريته لم يجده شيئا، ووجد الله عنده. الله فوجئ بحكاية إله دي، برب دي، اللي ما كانش فين؟ في باله. أهدي بقى الإيه؟ المفاجأة. قال الذين لا يرجون لقاءنا، ما دام لا بيبقوا مش مؤمنين بالبعث، مش مؤمنين بالبعث، لأنهم إزاي إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد؟ إيه الحكاية دي؟ مع أنهم يعني إحنا كنا في قضية البعث شرحنا إن الكون نفسه يحتم قضية البعث. الكون اللي بنشوفه يحتم إيه؟ قضية البعث، لأننا بنشوف كل حاجة دورة. أنت مثلا تجيب وردة جميلة فيها نضارة لسه وطراوة، وبعدين تاخدها تحطها، وبعدين شوية تدبل. معنى تدبل يعني ايه اللي حصل؟ المائية اللي فيه طلعت، ويقعدوا يعالجوها ويعملوا جدرها مش عارف ايه، ويحطوا لها قرص سبرين ومش عارف ايه، وبعد مدة برضو يعطب، وبعدين يقرطوها والغرض، وبعدين ايه؟ تدبل. تدبل يبقى ما كان فيها من ماء اين ذهب؟ في الكون. وبعدين اللون اللي كان فيها ضاع، وبعدين شويه التراب اللي تخلفوا منها بقوا في الارض. المايه اللي طلعت واللون والريحه اللي طلعت وشعت في الجو، ما انت لما تشوف ورده منك وتشم ريحتها دلوقتي مش معناها انها جسم يشع رائحه تستنشقها بطيب؟ مش معناها كده تطلع منها حاجه كده. ما دام بيطلع منها رائحه تبقى تنفذ ولا ما تنفذش؟ لازم تنفذ. وبعدين اللون يروح، وبعدين شويه بتاع الناشفين الورق دول ينزلوا في الارض يبقوا ايه؟ يبقى كل حاجه راحت لايه؟ اتحللت الورده بما فيها من مائيه راحت في الجو. راحت في الجو ايه؟ راحت ماتت ولا طلعت في الجو وبعدين هت ايه؟ تيجي واد والسحاب وتنعقد وبعدين تنزل لنا ايه؟ ميه تاني، مش كده؟ وبرده الريحه اللي اتاخدت دي في الجو تروح تدي لورده لسه بتنبت، تدي لها شويه الريحه، واللي مش عارف الماده بتاعه الورق اللي نزل وبقى تراب يدي ماده خط. الله، تبقى دوره ولا مش دوره؟ يبقى لو نظرت امسك عنصر من عناصر الحياه، المايه بس، تجد ان الكميه اللي موجوده من الماء ساعتها خلق الله السماوات والارض هي بعينها لم تزد ولم تنقص. ليه؟ لان افرض انك شربت 20 طن ميه، طب وطلع منك منهم كام؟ في فضلاتك وفي عرقك وفي كذا وفي كذا، بقي بجسمك كام؟ 90% من الوزن. وبعدين هو ده اللي انت حاجزهم، انما الباقي طلع ونزل طلع ونزل طلع ونزل، والباقي لما يموت يطلعوا شويه بقول اللي باقيين، ويطلعوا شويه الباقيين هينضموا برضه للسحاب وايه؟ وينزل، وبعدين يعملوا ايه؟ الله، دوره. تبقى انت ايه مستعجب ايه؟ الشيء الذي تنتفع به له دوره، والدوره عماله تسلم لايه؟ لدوره، وانت مستفيد بين هذه الايه؟ الدورات، هدما وايه؟ وبناء، بيبني عن مهدوم، خدت ميه مش عارف الله، يقول لك وتشيع في الاشياء، يبقى ده في ميه كانت في كذا، وده في ميه كانت في فلان، ودي كانت ميه في مش عارف ايه بقى. والمهم بقى ساعة ما توجد كده ربنا ما يخليهاش كده، بيطلعها مقطرة. شوف احنا لما بنقطر بقى حاجة بنعمل ايه؟ ده احنا لما بنقطر كوباية مية عشان المعمل نعمل فيها شوية دواء ولا بتاع، شو بتكلفنا قد ايه؟ بنعمل ايه؟ موقد، ونجيب اناء نحط فيه مية، وبعدين نولع الموقد بوقود، والماء بتاع تغلي، لما تغلي تطلع منها ايه؟ البخار. البخار نمرره في انابيب، الانابيب نحط حولها مادة باردة نكسر تنزل قطرات المية. كذلك اوعى تفتكر ان المية اللي كانت في الجيفة ولا اللي في الانسان ولا اللي في الحيوان ولا في الارض طلعت كده هي بتاعة الانسان، لا، ده طلعت ايه؟ مقطرة. طب تقطرها ده اين المعمل الذي يقطرها؟ معمل غير مرئي. تلتفت، ولذلك تجد المية ثلاث ارباع الكون. ليه؟ عشان يوسع رقعة المية. لما يوسع رقعة المية يبقى دي ايه؟ اعطاء مسطع واسع للتبخير، وتطلع الماء ولن تداري بالعملية الا ان الماء تنزل ايه؟ مية عذبة، مية ايه؟ زلال. واحنا ضربنا مثلا عشان تفهم ان هذا ان الحيز في الماء كلما كان واسعا كلما كان التبخير فيه ايه؟ اسرع. قلنا هات كوباية مية وتعالى في اوضة كده، وخد المية دي

وبخها في الأوضة، وهات كوباية تانية زيها تمام وحطها في الأوضة، وبعدين غيب عنها يومين ثلاثة، تقوم تجد الماء اللي انت كنت بخخه لا أثر لها، والكوباية دوب ما نقص منها يمكن ربع ملي. ايه اللي خلى الكوباية دي كراحت في الجو؟ اتساع اتوسع رقعتها وسعت مقارنة، عشان يقضي بقى الكون ده ميه تنزل ومش عارف ايه، لازم رقعة الماء تبقى ايه؟ ثلاث ارباع. شفت ثلاث ارباع اليابسة ايه؟ ماء، عشان يخدم الايه؟ عشان يخدم الايه؟ عشان يخدم الايه؟ الربع. يبقى اذا كلمة لا يرجون لقاءنا يعني لا يؤمنون بالبحث ولا بالنشور، وما دام لا يؤمنوا بالبعث ولا بالنشور يبقى ما فيش ثواب ولا فيش ايه؟ عقاب، ويبقى ما هي الا حياتنا الايه؟ ما حياتنا الدنيا. نقول لهم لا، الكون الذي تعيشون فيه يوجب عليكم ان تؤمنوا بانها دوره من الممكن ان ايه؟ ان تعود كما بدانا اول خلق نعيد. لا يرجون لقاءنا، يتمحكوا بقى، ائت بقران غير هذا او بدل. شوف بقى، في طلبين اثنين ولا طلب واحد؟ طلبين اثنين، ائت بقران غير هذا او بدل. نيجي نشوف النص الاسلوب، ائت بقران غير هذا او بدله، معنى بدله يعني ايه؟ يعني هات غيره. طب ما يبدله يعني هات غيره، يبقى ائت بقران غير هذا، ما يقد العباره قد بعضها. عمال لك لا، ده ربنا اللي بيتكلم، ائت بقران غير هذا يعني هات لنا قران غير ده بس بالاسلوب ده، يعني صوره تانية بقى، او بدله، بدل ايه مكان ايه. الآيات اللي بتشتم فيها أصنامنا خليها بلاش، الآيات اللي بتتعذبنا فيها أننا مش عارف إيه بلاش، الآيات اللي بتعمل كده ولا يبقى إذا. ولذلك يقول الله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما إيه، يبقى إذا فيه تبديل وفيه إيه، وفيه ائت بقرآن غير إيه، غير هذا، ائت بقرآن غير هذا أو بدل. الطلب أمران، ائت بقرآن غير هذا أو بدله، لكن جواب الله لم يأتي إلا عن شق واحد، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إنما فئت بقرآن غير هذا ما فيهاش رد. يبقى الأمر كم أمر؟ طالبين حتين اتنين، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. ربنا قال له قول إيه؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. كان مقياس الجواب أن يقول ما يكون لي أن أأتي بقرآن غير هذا أو أبدله، لكنه اكتفى أو بدل. ليه؟ لأن الإتيان بقرآن هيبقى تغيير للكل، شيل ده كده وهات لنا قرآن تاني، لكن التبديل يمكن لإيه؟ لآيات. إن هي السهلة التانية يبقى نفى الأسهل، يبقى الأصعب منفي بطبيعته ولا لا؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. إذن فأمر التبديل وارد، بس مش من عندي، إنما أمر الإتيان بقرآن غير هذا مش وارد. يبقى اللي مش وارد إيه دلوقتي؟ التبديل وارد، ولكن ما يكونش من مين؟ من عندي. ولذلك وإذا بدلنا آية مكان آية، يبقى حاصل ولا مش حاصل؟ بس أنا اللي ما بجيبش. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء إيه؟ تلقاء دي تقول لقيت فلانا لقاء، أو لقيت فلانا تلقاء، بس لما بيجي المصدر من جنس بنقد حروف الفعل بيسموه مصدر، أزيد أو أقل يسموه اسم مصدر، ويسمون التلقاء هنا الجهة. ولذلك في آية تانية في القرآن ولما توجه تلقاء مدين، تلقاء مدين يعني جهة ايه؟ طب وهل التلقاء بمعنى اللقاء والتلقاء بمعنى الجهة هو المعنى واحد؟ أم قال لك ايوه، اصل لما تقول انا لقيته يعني بقيت انا وهو في ايه؟ في حتة واحدة. ولما نتوجه الى مكان معناها انا والمكان، يبقى هي هي ولا لا؟ يوم يظن بعض الناس ان كل لفظ ياتي لمعنيين ان في ايه؟ ان في تناقض. لا، ما فيش فيه تناقض، بس المساله انفكاك جهه،
انفكاك ايه زي احنا مقولنا ما ايه فولوا وجوهكم شطر شطر المسجد الحرام. الشطر معناه ايه؟ الجهة. والشطر معناه النصف. اخذ فلان شطر ماله يعني ايه؟ نصفه. واتجهت شطر كذا يعني ايه؟ اتجهت. يظن ان دي يعني متناقضه مع لا. الانسان منا ساعه ما يقف في اي حته يبقى مركز لمرائيه، يبقى هو المركز واللي حواليه ده كله محيط. المحيط ده ينتهي بالافق. محيط كل واحد بيختلف حسب قوه بصره. فواحد محيطه ايه ضيق لان بصره ضيق، ومعنى محيطه يبقى ايه السماء انطبقت على ايه. يخيل لك ان السماء ايه انطبقت على الارض او ده الافق بتاعك. تطلع شويه تلتفت تلاقي الافق ايه زاد شويه، نظرك

0: يبقى كل إنسان منا إذا وقف يبقى مركز لما يحيطه من مرائي. أنت مركز وده مركز وده مركز، يبقى فيه إيه؟ مراكز لكل واحد مركز. طيب إذا كنت أنت واقف والكل المحيط بتاعك كده، خليك كده، يبقى لما تبقى واقف المقابل لك نصف الكون المرئي ولا لا؟ اللي مقابل واللي خلفك نصف الكون المرئي. فإذا قيل إن الشطر هو النصف، يبقى الشطر هو الجهة، مش هو دي؟ ما هو اللي جهة اللي هو الشطر، مش هي بعضها قد بعضها ولا مش قد بعضها؟ من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا ما بجيبش عندي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الله، طب إيه حكيت إني أخاف إن عصيت ربي؟ أي جبت حاجة من عندي، جبت حاجة، دي توحي لنا بأن رسول الله وإن لم يشهر عنه إنه كان بليغ ولا كان شاعر ولا كان كاتب ولا خطيب، بعد ما استقر القرآن كده بقى طلع كلام في منتهى البلاغة ولا لا؟ إنما جات له إمتى الحكايات ده؟ بعد سن الأربعين. بعد سن إيه؟ طب وفي عبقرية تيجي بعد سن الأربعين؟ العبقريات كلها ما تجيش بعد سن الأربعين، تقول لك ده كانت عنده ومدكنه لحد ما يجي سن الأربعين وبعدين يفجر العبقرية ويجي، يقول له يا أخوه من ضمان له انه هيعيش لحد 40 سنة، وابوه مات وابوه هو بطن امه، وامه ماتت وهم 6 سنين، وكان والدنيا عمالة تنقرض، مين كان هيضمن؟ يعني كان هيحكم العبقرية دي؟ يوم ربنا بقى يجيب الدليل بقى، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي، بمعنى إيه؟ إن بدلت من تلقاء نفسي عذاب يوم إيه؟ عذاب يوم عظيم. قل بقى رد على الحكاية دي، الرد، لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله. طب من وياكم طول عمري، واللي بيبقى عنده قوة بلاغة قوة شعر وقوة أدب ما بيكتمهاش، ده بيبقى سنه لسه 15 و17 و20 وعمال بيقول. طب ما انا عايش وياكم، عمركم شفتني قلت كلمه يعني حكمه؟ عمركم شفتني بخطب؟ عمركم شفتني بطط على شيء من هذا؟ طب وانتم عارفين ان لا جلست الى معلم حتى لما حبيتوا تتهموني بهذا وقلتم انما يعلمه بشر، فضحكم ربنا قال لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى رد عليهم الايه؟ ولا طلعت اتعلمت بره ولا قريت كتب ولا اي حاجه، فمن اين جاءتني هذه؟ افلا تعقلون؟ يعني تعقلوا الكلام، انتوا عمالين بتقولوا انك انت جايب من عندك. طب ما انا عايش وياكم وانا صغير، هل جربتم علي انني خطيب؟ هل جربتم علي انني شاعر؟ هل قلت لكم مثلا خطبه مره؟ ما اتكلمش في حاجه زي دي، دي مسائل حين اذن الله جاءت وأنا مبلغ عن الله. طب واحد ينسب إليه كمال فينفيه عن نفسه، ده الناس بتدعي اللي مش ليه. الله يجي يسرق قصيدة من واحد ولا مقال من واحد، زي ما بتشوفهم كده، مقال من واحد كاتب بقاله 30-40 سنة وفاهم إن ما حدش داري، روح جايب المقال وحاطط إيه؟ ده الناس بتدعي اللي مش ليه، ما دام في شيء كويس كده وبتاع، وهو بيقول لا مش بتاع. يا ناس انا مش بتاعاني، اديني ما انا كنت قدامكم انا ما اعرفش حاجه. طب هو بينفع نفسه كمان بشر، انما بيثبت له كمال اله، علشان قلنا من عنده. ولذلك كانت الاميه في رسول الله، الاميه في شرف، ليه الاميه في امثال نقص لكن فيه شرف؟ ليه؟ لأن معنى أمي يعني نازل من بطن أمه ما خدش حاجة من المجتمع أبدا. أمال اللي قالوا ده قالوا منين؟ من الله. يبقى الأمية فيه شرف ولا لا؟ كأن اللي عنده كله جاي من إيه؟ جاي من الإيه؟ جاي من السماء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الديني

0: لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
7: وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
8: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم، للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي. والآن طرود الكرم من كرم زمزم للشهر الفضيل أصبحت جاهزة. للطلب والاستفسار 079-81-39-300.
9: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
10: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
11: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينة.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن عدتم عدنا.

of

النفس التي حرم الله إلا

أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا

فلما نجاكم إلى البر أعرضتم

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد نعينة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها سماحة الدكتور أحمد هليل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها سماحة الدكتور أحمد هليل. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم.

منيب ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.

وثيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به

السحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.